0: فيليب ليان يالجو نزام أديل وده اليوم قريب 10 سنة كلاكن سوكيدي ملا
1: تشيلا ريسبونسابيليتي أنا نادم لأكلنا وشرابنا ودا ما هين من وين يجي يجيك المساعدة ده
0: ومش الله كل قال كإندك نية المساعدة إندك نية التي أوين ده التي ترانسفورم نادم هل ما إند بيت نادم من تاب كانت أوين ده الله كل أوينك ومش الدا تبس عنك وكاتنا من قلبنا وما فكرنا من كتيرة أني شوك الفكرنا كتيرة نساعدو يلدا وكتير مكان سودا كتيرة أنا كله عندنا بريستاشن بس كأنا أرتيزو عندنا كوتاعنا أنا بريستاشن أرتستيك هل كان سوغا أنا لو فوق روس وكان جالنا ما شاء الله كان بو أكل اللي يلا ياكله وعندنا اليوم فكنا ريسوران كافيه داكونا يلا داكارين كل غيروكو كاي ساوغو كاي تاكمو كافيه ومام كوي يلقو شوكول شيا وشوكولا وكاي سايدين اللي نعوني فوق يلا وما شاء الله ناس أكارين كاي ساودونا كولا عندهم شوكولا يجاي ينتونا مساعدة يجي ساودونا ينتونا ريس أكاري ينتونا جروس كولا لين بفو أكل يلات ما شاء الله تبا شوكولا أنا قايدين فوق اليوم كم ساودو فوق يلات ده قريب 10 سنة
1: يلات دول ده جو من ديفيرانت ريجون ويلات اللي جبتو من الشارع ده كي كيف يا انت قدر لميتهم وخطيتهم بكان وايد ما يسوي مشاكل
0: مش قلت لك يعني انا يلات ده نقا نمشي لهم هم قايدين من الشارع ده ما يعرفوا بكان كي يمشوا ما يعرفوا كده سانتر كي راجينا يعني نقا نمشي من الشارع كان نقوتهم بس نافو كده نادم جاي من تاب يدور مساعدة كيف نسيرو لبايدن كيالك نفسه كان وياك تشيل الديسيزون يا جا أودا كريتيان ودا مسلم دا كمان داو لكن أني نمين كود انتولوجيا كندا ما كان سمش الله ونادم مساعدة تسيرة نادم مردان نادم داكو ما يعرف بكان ما يعرف إذا يأكل ما يعرف ترنم كان سيرو ما شاء الله كان أوينا كلاسو كان ركب ريتوف نفسه نقدر سيرو وكتير كان سودا يلان ما كان كروم نتاول كتير من سنتر بس كان أني نقولنا شنو شاري ما ولد نادم يلان دا كان مارو كده إندم علم كايدين إنهم أباتهم إنهم أماتهم أننا شوكو لنصورة نسايدهم ننتم ريدوكاسيون أو بايدن شان نتفهمون شنو كان مراكاك يلا دياجو لنا كله أننا كمان ندانتفانهم نسوها انكت بانكتهم شنو نلقوها حالهم نعانسهم لياني شنو يكربو يلا دا كالي يلا دا يلقو إدوكاسيون النورمال مش الله أننا كنسو كان سايدو فوق يلا دا وعلوم كريم لسينا دا قريب 644 أنفان الكابلنا من حالهم علوم إندنا 84 يلا ريسو كالاس الغاية دبرو كربو بيتم أكارين قايدين يدورو كان سايدوم وأكمباني ما بسمع إنجينا أكارين قايدين دراسهم جيبي سفرة كربو متنغاي من مزون داري أنا دوزن يكلم جيبولو بكان يمشي مافي بكان نوم مافي كلاس يمشي لعالم كي تردوم كان تبادي دلنكا شو كل كم هم يستغماتيزي يروك من سوسيتي جيبول بتان من دانجي من أبيتو داسو أنا شيفان شو كل دامي يافا كاتنا بروجي أنا رنتيغاسون دلنكا pour la prévention du crime. Ndoro Kara, ministre de la Justice, de la Sécurité, et déjà la police, il s'est donné un crime qui a été en ensemble en synergie. Nous avons tout à l'heure de l'entendre, formation, les yani mayobko délinquant, les sous criminels de toute société kula. Michel Dadako Kanso.
1: Chino à la difficulté ou à la machakil à la centre de Gaïa.
0: مشاكل لا كتير لكن كان قايدين غنغان كوتو تفكيتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دي ميدا لكن اليوم عنينا تفكيتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شوك الفتالة ما في نارم كان سايد ده مش كده من الله قدسي الله يرفع وكشيفة قريبنا يرفع كريمة غانسو لن انتو نظام الدلية يالد ده كي سايدونا تفكيتي يفوديك اليوم ما يندينا فرما سانت بروبا غينا سانت راغينا كده اكو كده ما في قريب 10 سنة قايدين ده إلين اللوي كاي تردونا يلا دون نامو مشاري قريب كمسة يوم قبلنا باتان داكو اليوم كو قايدين وغان لوي ما شاء الله اليوم نيز ديتا سميانا اليوم يان وفايا دوسي لي كوليغانا مناجما كاليان تينا تيرين تيرين دا مام كلو يدورو انتونا سيانكور مي داورو فرما لناس فنانسي كالي أبيا غنا دونك دوسي لغا الناس دا دورو كالي سوتيني غنا أكمبانيا غنا financièrement les yani terena kan ligina kuda na do no konsri michel daganso donc alium ndoru vraiment kara les prises en charge kul ya la ku bigrena gashi fafa karin yala yum tin tan tata mail go akil lakin gan kutu kul minin allah shokol fatala mafi o tu ga yamshi gidam
1: o shunu inda message ta adresser le gouvernement tchadien au bayer des fonds en tant que centre d'acune espoir dans au centre al adil gay lum ya la dolana enfant de la rue donc shunu inda message ta adresser le hakuma au bayer
0: defondo alima kuma katirin yarfu kidima ganse katirin akarin ke bi gaidin ga kuma kulra indi contact anam mam ga suif dag de premier group whatsapp akarin gaidin da ya julai encouragement kay ni ga felicite agi me da maga yuni na katir anen duru action concret parce que alu sana ashara kana kurum da mas ashara yum kre indi na projet ga na katir michi alum indi na projet na réunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dani geblum le halum yani naktum école parce que il faut que yam chi école michel akarin كايدين قريب 30 واي لي يمشي لي حالو مي بي سو اكول عندنا بروجي انا ادنتيغاسيون دي ديلينكان pour la prévention du crime taku projet la kulagai obala moyen bala soutien da mabukun narumya go bes ishi fadil lay plaider le a to yalgo président de la république la premier ministre yak de plaider narum da ku kidi magai sira tikini madil ni sayodu le ya wono ko communauté ya jua ke félicitations encouragement au kala sita mabshabi ndoro vraiment akuma quand premier ministre ka recevoir que na da ku ana déposé grip 2 mois audience le premier ministre lenalgo face face uza tayarfina u giar fakin maganso sina ke lenalgo tu machala personne maréchal sina ke lenalgo modja shala lakin libna gidamna ndodu ke nalgo n'explique le crime agneda bala uda mabukun ndura lum son excellence le président de la république mamad kan shafa kid magina le recevoir agneda ku projet agna kef soutenir agna machala ndura action concrète partenaire au gadin mon partenaire gadin na katina ngai saudu akuma donc mam ndoro akuma yantina gudura le partenaire ku shofuna yajuka daku akuma yantina gudura da mam ku saiduna mishilke o anavama nagduro ni reshur le rense de foka yala durant tout nizam adil le yala duma bu telenkan mayab ku bandi le gebul batan tangjimin societe da mishilda
1: muma ana kharif da pali mati foit kula katir yala da kam mirdo da ki kef takduru taaliju
0: mishil kultake katir da difficulte ganso akare mishilla pali kai ya bugu mardani anin na ganda wum be grusna nam fuka na suru dawa kan den gan shuru kan da wum ta kula difficulté alors que ministre de la santé yak de sayduna min domaine da kere 10 ans da bagan su nam sun sulu min pharmacie dawa anten dawa ke ulid da mardan ejin tawnu mashallah yum tin yum talata ulid ya ga fuk akar batan yaji mishi da bagan su ta difficulté agina lakin anina gulna shokol la gan su da bi usum alla o shokol kan gat sikal kuta ala gidamda sheki ala kikunda mishi da bakan so foka kidimida donc ndoru kaman hakuma saidina mshutu ministre de la santé yakdu accompagner ngam dans ce domaine le marti yali yalad mardanin alum bidke kasir al mishala nas yad akarin gadim sharikati batan mayar fu bakan yamshu o akarin gaid mishari kallum bi akwanu mar awal kai shibu kul kai shibu dawadul gabu tenin kan bu bandi yakon mayafa kali saiduna kali fakum nasna kali shufu kidima gan soda le ouvrir la porte yani le shunu da kutu yalatan saidum atum samatil mafida yabgo bom aretatema igebul munasna batta ta shokol ndonaji
1: shunu indak dernier message ou bien dernier mot le ahal hana iyala da paske iyalum kamara gukulu nadu malgay shile taab katir da ille centre da kuna espoir
0: responsabilité katir le parandul michel kultake shari ma wlanalum yala da kamara guda akarin alum idugum katir min bet akarin alum isum tap akarin alum iso divorce iya yam shago chic abako yago chic akarin rasul yalum le onkla namdol ke ukai sum tap akarin gaidin da fogur mayandum shei kulu da basela da yam gushari lak kalifa ko kalif suru responsabilité anam mitinadum kan wulita inda responsabilité anam ka wulita inda responsabilité lete assumé kamata ka tawulita shila sabura se planification akarin ya wulu yalat kachir mayadur shuru responsabilité anam irasulum kalyam shu école coranique madrasa yani da fit responsabilité kay subum ke ogay jubum min école coranique sazun mayadur shuru shaga anam mam kuli gugulum gashi yalat da kalas kay dugum daga ya jiru akarin gaidin ana identifanum gaidin mana ina lu ta kulu da responsabilité na parano kalish fakur kalish lu responsabilité na ulet bat se tab yamugda amba kre geblik batan ça c'est un danger ton ma bshabi chocolat ndoru vraiment les parano yu fakur parce que d'ici déjà le 20 novembre des droits internationaux de l'enfant kalum ku fakur lu responsabilité na parce que yala de kan fakur la c'est un danger dans la société
1: merci beaucoup
0: shukran lekum to kachir immédiatement
1: في نهاية هذا البرنامج نشكر المهندس عبد الرحيم عبد الله وفي الإخراج عبد الله توش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة ونذكركم بكون البرنامج ده عند حلقة آخر كلها تتابعوها نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هذا الراديو تشات

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. إذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله كي خلاص يخلي بطريقة مؤقتة كي الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجاه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان نادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده،

0: المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البوليه ده كان لازم سواء عمليه ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعمليه مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول ده ما عندي مشكله، لكن كنادم ما شال العلاج المناسب ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشات هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد يجيب دواء ديكلوفيناك يجيب دواء عن عدم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف يشيل دواء وخلاص ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
1: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
0: الكلى عندها ادوار كثيره، من اهم الادوار الكلى ده يصفي الدم، الاكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للانسان وجزء واحد اخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قانا شربه كتير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرك في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناها أشيلناها في جسمنا ده الأديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم والهوان هكا ده يمشي يمرك في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسون اندوكرينين يعني عندها دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي الضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كريات الحمراء ده كله يكون انتاج هكذا عديل وما يكون عنده فقر دم.
1: دكتور في انواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
0: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى وعند الله كان كربام ده في امل يلقوا العافية، دول ينادوهم انسيفانس يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب هكذا عرفنا عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء خلاص عافية وسلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس، فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده إلا يجون أنينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا هو في 5 مراحل، فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل، كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطن ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسه كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يقدر غسيل.
1: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
0: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هما كان جو عندهم متابعه مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخلي ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل يجي في مراجعه كل عديل وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندهم مشكله، لكن

0: في ناس المعرضين زيادة ده ناس اللي ما عنده متابعة، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عنده 35 سنة 40 سنة وزيادة ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقة عشوائية كان بدكتور شكوك، كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل دواء مثل ده بس تشيلها وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كلها تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده أهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشة، فهذه كلها أسباب ده كده خلاص يوم الجاء مرضان ده خلاص نلقى عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في آخر الجاريج بس.
1: وهل الأطفال كله يسيبهم من فشل
0: الكلى؟ نعم في بعض الأمراض أنا أطفال ده أطفال في أمراض وراثية سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق دايبين في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن، فده حل ما في إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلاء للطفل ده يسوي له فشل كلى مرات يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان بين بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده والقريب ده كان ما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين الفاصلة ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديد وسووا لهم أنيميا وخلاص ما يقدروا علاج كتير ده كله كتير مقايد لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
1: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى
0: ناس بس يعني بحجوا وأي ما واحد يعني خطى في رأسه إنه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عنده مشكلة هضم عنده مشكلة هنا أورجان آخرين الأجهزة آخرين وجاي يخطوه في الكلى، وحاجين فعلا عنده مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير طبي وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له اسكانر كله، لانه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا بيمثل الدرج نسوي له ايرو سكانر ذاته في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه، فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دلوقتي يمرق لنا وينشاف وشيك بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل داء دواء دونك، لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر اول كان عنده اول شيء عنده عرض ما ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه. وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كله مرات قاعد يسوي في بعض الكونفيجن يخلطوا معه. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كله مرات ناس يقولون انت أنا وشغل العمود الفقري، في مرات في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك، فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إكزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
1: في بعض المرضى مرات ما عندهم كلى وينتم دواني كلى هل يأثر ولا
0: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام سائد ده يعني يدر له شيء كتغيير. هسا أي واحد في شادة دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك، هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال. اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال، فعندنا مشكلة كتير ده في شادة قدر الناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك. مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا. ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير. عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنا نكون من جاليس. لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل. عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين. أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين دي تشاد ده دواء ده ما تبيه، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً تقعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص ليقولنا يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه. فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده ده يكون الأفضل، لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها. نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده. فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
1: شكرا دكتور. سعد المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمودرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا.

0: برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا نقطة دي كمان بالحين يا مهمة لنا بالأخص أنين الأبين. النقطة دي هي شنو؟ اللداي والمرأة التشادية. لنسي الدا دائما أنين مستمرين مع المأزومة الكبيرة المدام أصمة قاسم مختار، وهي تكلمنا بالكثير وتكلمنا بالتعرف وتكلمنا بالشافات وتكلمنا كمان إشان الناس البسموه ده لازم يستفيدوا، ما خلاص كلام بس وبسموه بخلوا، لا بالأخص بناتنا الهسة دهابة ناشئين دهابة قيمين ده الكلام ده خليه يسموه أدين ويتبخوا أنباكر إشان يستفيدوا والورام الجايين كمان يستفيدوا هم من كل معاهم سوا. حبي ميسي ده نقدم لها السؤال وهي كمان ترد لنا خائلا. السلام عليكي.
2: السلام عليك يا السيدة حسنية عدم.
1: اليوم ده عندنا نقطة بالحين مهم، والنقطة دي يعني بيكلم في اللاداي والمرأة. اللاداي ده ما خلان نقول يا ده وجيب برمى وهدية في النار وخدي أي شيء تدوري وتدلي وتاكل، لا قبل ما تدخل اللاداي ده يعني انت ذاتك المرأة كي تجهز نفسك كيف وشنو تجهزي أول حتى ما قبل اللاداي ده تسي ومدة التواري في اللاداي ده كله مدة هلك كيف ولا تندسي وتعانس وتقبلي قبل تسي اللاداي، يعني الأسلوب هنا اللاداي كي ندوري ألم ده تحجي لنا فوق.
2: شكرا السيدة حسنية. أنا نقول اللاداي ده مع الحياة حنل يعني ولا المرأة ولا الراجل ولا الصخير كي كان ما أكلنا وما شربنا ده نعيشه كيف دم الحياة وصحي اللداي ده واجب للمرأة. انت تعرفي كيف المرأة لازم لا أنينا قمينا شبنا وأنينا ذاتها كده حسا انت قاعدة ده من في الليل ولا انت تعرفي كدر أمباكر ده أنا قاعدة نسي ملكي نسي أكل كده
1: تبرميجي تسيب برنامج كمين أشي
2: حسا كان قاعدة تجي بيرو ناكي أمباكر قاعدة تجي بيرو تعرفي خدمة القاعدة قادمة حسا نادي تشيني ده كم يوم سوينا بروغرام قبل لمينا سي لداي ده بروغرام يعني أمباكر ده نسيكي أمبوغرة نسيكي وإندك النظام
1: تسيل الكالندري
2: وإشان إنت ذات تنجمي هو كان شغل نظام ترى ولا قاسي لداي قاسي هو لكن لداي بس تقومي فجر ده اليوم ده نسي شنو نركب شنو وشغل ده كله كان خدام قاية خادم ليكي كله والله هو ده عليهم ده ما نعرف نسو شنو كيف ما تعرفي لازم تعرفي إشان تاكل وتشرب لداي بس إنت مرة يوم تمشي لداي أول بأول كده بورما كله لسما خصلو كخاتيتي كله جبتنا قال الميد أمشي فتشو لي دول دوما لداي لداي دور النظام انت تعرف ده خدمتك تنظم حالك لداي دور النظام الحياة ده لداي أول حياة ده لداي ده للمرأة التشادية شيفي حسنية خلي شغل آخر كان شغل كي بس في بيرو هناك بس انت قاي ما تعرف خمام ما منظم ده خدمتك كله يبقى نيسي حاسة في بيرو ده ما نادو واي ده بمشي بقري كيبو سي أرشيف سي ده ما نظامه ده في خدمة في أكتب كتكت كله قبل في اللداي ده ما عندك نظام ده يبقى أسا أنا شفت ألم الأوين شغل في مخزنهم ده شنو كله هم ما يعرفوا هم المشغولين الخدامين بخمو الدول بسو وأمباكر هو راجل اللي بيجيب لك ده انت كل يوم تقطع قلبه ده كان وفر للراجل ده وفر له حياتك ولنفسك ولأولادك وكان بتبت نفسك الله ده يدور النظام يوم انت خلاص ذات عارفي ده برميتك خمام ده ألم قاني ركب كده أي شيء في جنبك تكملي لرايدك وبنظام تسيرفير تنتي أكل ده للناس وخلاص كملتي منه ومن انت كملتي ألم ده قاعد زي النظام أنا عم باكر كله خدمة أنا بيرو كما يداري مرة لداي أوين واجينا ولا قاعد بيرو قاعدين في بيت بس هم ما قاعد يمشوا على لدايتهم كله ده خطري كان عندك أشرة خدام انت بس خدام أنا لداي أكبر الخدام ده انت ست البيت اللداي ده لازم يدور النظام وشغل انت ما تعرف ده اسال شغل كده بسوكي كيف سي زمان انينا قمينا في فرلامي ده اوين ده يعني بتستهم من بلدايتهم ده نادو ما يجي لك ده يلقى لدايتك بروب بكانك بس يقول هيدي مرة دي مرة اواسة كان انت اواسة لقى خمامك ديزور دور خلاص يقول هيدي ولا تعرف شيء هو يعني بتسته اوين من نظام ومن بيت ومن بروب لداي بروب ده أهم حاجة ده يعني مش الهسة كلمت قلت خلي البنات يسمو ده خليه يسمونا لداي يدور النظام يدور بروغرام اليوم أكل هنا أمباكر ما تعرف لك كيف هنا أمباكر كل تعرفه انت تنزم على يدور النظام.

0: بعد من العوين ده حتى المصاريف ده يعني ما بعرفه بيصرفه ما بعرفه بيجيري. واحد كان أنتوكي مثل هنا صبوء قدر 3 يوم بس خلاص وكمل، والأكل ده يعني ما تشي في ميزانيتك كيف. وبعد من العوين ده انت قاري في البلدي تبوزخي أم أرد وهدين حتى ينخم كل أم أرد وهدين البرمة في النار وانت مع زميلك بهنا قاعدة تعانسي. هل الشيء ده يجي
1: ده ما إلا مرة خنبة ده ما خنو بيه مرة اسم سيئن ده تيتر في ده مرة خنبة سي موسى الشوفير كله خنة باقة للمرة الخنبة ده الخنو بيه ده ما شوق الهوان مرة وين في أوينة ينتم مصاريف أنا 8 يوم ده بزودو فوق أكوني سوى 15 يوم من تلماك يجي يوفرو ده ده كل السماء أنا مرة راجل يقول والله مرتي ده توفر لي الخراب ده ينفشن أنتاكي أنا 8 يوم سويتي في 3-4 يوم نص بطبطي أكل ده ما أكله كان أكله ولا فصيل ما بأكله ترى ولا أنت بيش الكلام كي قالي ما جيران وخلاص شغل ده نص سرقو ونص سوكي كيف كي كيف ألا داي والحياة كلها سنية إلا النظام تنظم وتهن سيد بيتك تهن شغل كان وفرت كل هناك بس شغل كان أكله ده هنا 8 يوم ده كان أكلت أنتيتي أكله يوم واحد كل ما خسارة يوم واحد كل ما ده الراجل كله يعرفه شغل ده أنتيتي هنا 8 يوم لقينا ديفان ولا شغل ده كي ده دربشي ما أنت كي بس تقولي كي بس تبتبتي كده ده إيب ومرة بس تقول في لدايتا نادم واحد كان شافه نادم جاي نخيم ويبزخ ده كان ديو يقتل ما يأكله أكله
0: يعني بقى في خلاص
1: يا أفي والله أنا القادر كل ما نأكله إيشان شنو زمان كلامنا النظافة ده في بولي كلينيك ده عندنا سيرفيس أنا إيجين أنت خليه أمشي في كناري برا تمشي تلقي مرة برميتار خصلتا نظامة والله في بيت جش هلو ليك تقودي تأكلي أكل أنا تقيلي وترد من النظافة تجي تلقي مرة قاعدة في البلهيلة بس بيت السمي عند أي شيء لكن أكل ما تأكلي إيشان تشي في بزاخ وهيلي والنظام ما في وخمام مشتت النظافة كلام أنا نوريك في مرة جاد بس لقيت الناس قاعدين بخدمه بس شافتهم قال والله من موجود كلك قالت أوين ده من موجودهم كده أوين ما يعرفوا أكل طوالي إلا تسلي هي مرة ما تعرف أكل ده كان تشي فيها قالت لولي كي جوبولي الميت دول ده ما في وده جوبولي بس القطوة دخل خلاص مرة الخنبة لكن مرة عندها نظام ده يوم هي دخلت في لده يتعرف خماما كل براي قاي في جنبها ده بنادو مرة المنظمة والزمان في فورلامي في تشات في برا كان مشيت تشيفي أوين بنظامه حسدا بنات ده كله ما فوتنا قلنا حسدا ويكد ما في الأمهات جارين والبنات جارين ده شغل خطري الأمهات ذاتك ما تخلص بنيتي ماشا لكل جات قالي في انترنت في فيسبوك ما تقولي لا كيا قولي لا كيا والبنات انتو كله خلوكو مام ده شغلبو الدبلوم الكبير ده لداي دبلوم كبير هنا المرة والله إلا لدايتا خليك مشي انت مشيتي لكل كله قبلتي لا تجي تفكري لدايتك أين زمان سيقان نمشي لكل ونقبلو نجرة كان جيتي ده طوالي بات اندسي لداي ويرسلوكي سوق ما داكو قمنا كبرنا ولدنا إيالنا إيالنا كله بإيالهم شنو طلب لنا اليوم ده نشوف شغل دول وادين ده قلت اللداي ده مرة السيفليزي أنا ده السيفليزي ده مرة نديفة مرة تعرف اللداي مرة بروب ده بس سيفليزي مرة عنده أدب ده بس

0: وحتى أبيد وعدين قاعدين المدة عن البصل اللي كشونه في النار ده ما بقودوا برجو في اللدي يسبوا البصل ويمشوا قودوا ما زاري بآنسو ولا ما خديجي به هناك ولا ما آشي وكان إندا بني سخيرة تقول لها للبصل خدي لي كان سفر سبي لي للألمي وإنت قادي بيبر
1: ده كل نار يعني ما إندا قلب ومرة خمبة مرة بس الماء خمبة تخاف تقول أنا كان كسكس ده بس ليه حرك هيك جاهد كيف تسيمه لغا يبقى هلو عشان هيك دور الشغل السمي لكن نعلم الماء عند هاجر كان جاي سمانة ده والله خلي الله يهديم كلامنا الله داي ده حسنية كلام خطري خطري منا حس شيفي الرجال كله أنصبه يمشوا قاعدين يأكلوا لهم في شاري يقوا في أوتيلات ده شغل وين مقصر لهم في بيت كان شغل ده موفر الدل مش الشغل الزمان الناس قاعدين بيعيشوا ده يمرق برا كله في شهوة بس انا ما اعرف ان كل رجال دول واجين ده يصرفوا ما ياكلوا في بيتهم ما ياكلوا
0: يصرفوا باكل برا
1: باكل برا وما خصوب شغل ده ما يقدر انت يوم تنظمي شغل عند النظام ده والله الراجل ده كان قاعد وين يجري يجي بيته هو ذاتك شغل حاله مش الراجل جا وقت انا خده ولا كان جا خده يا له هوجو عند جيرانا عند دبلاي ده ما ده بس ده بس الحياة هسا خلو دبلايتهم هي خلاص اللي يمرق في شواري وانت القاعدة في بيت كله بكلامك بس ده كان حرك كان كيف كله ما لماكي ده ما هي
0: وحتى وهادين ده كان قاعدين في اللي كمان انت شيء تصب في البرمة ده كان الميلي كان الطماطم يعني انت من سبين هاني ايدك ده تخديره ده انت تعرفه بخدو وإدت مرات ده بطان انت بس تجي تدوخي إدت مرات يعني الدواخ الكتير ده هل إنده فايدة
1: ما إنده فايدة ما إنكي نظام سي انت تعرفي كدر زمان أنا شفتها كاكيتي أنا ده بس تعرفي كسار ده بس وكي كيف ده أنا أوريكي ما دقيق زمان كسار أنا زرة ده يقولوا دقيق ده والله بنظام مش كان صبوت ثلاثة كورو ده دما بصوبة ألمي
0: كبوسة
1: وكبوسة ده وبصوته إيشة ده تعرفي شنو يسون نص هنا نص يبقى إيشة يبقى سوا سوا قلت لك ده
0: مؤبر
1: مؤبر يعرفوا يعبروا
0: وده ولا قروا لكل
1: ولا الله قال ولا قروا لكل لكن قروا من أهلهم من أمهاتهم وهسه يلا هسه ما جاي يقروا من الكبار
0: الأهل بس بقوا للمدرسة
1: مدرسة زمان الأكل هسه ما جاي يفوروا فايرين وملادة هسه ما جاي يفوروا أجل أجل ده تعرفي شنو زمان ده يقولوا علي انت في شارع تشمي ملانا مرة ده وتعرفي ملا شنو انا مراكي قام يشم مسمي شميتي ما يشرف فوروا انت زمان كل عندهم حراراتهم أنينا قمينا ودماء نهدى تأكلي ينجت اليوم أكل انت جيتي هسه بس خدام ده جميل سوق فوروا يجيبوا لك قال خدوا نخدي شنو ما نخدي في سالي بروبلم الأكل ده انت من قميتي فجر ركر ماشي خدمة كله هو ألم ده عندنا فريقو ده شغل هاي بطمشي لك في الدنيا فيه كان عندك نظام ده لهانك ركبتيمي في اللد ده ساتي في فريقو ده انت كي كان قميتي كشنتي كله ما تمشيو وكان بكشنو لك كله ينجتي لكن وادين ده كدر يمشي سوق يقبل يجينا ميدي ولا ما نعرفك كيف كيف ولا المرة القاري في بيت كله خلاص ده هي قاري خلاص أمشي سوق خلاص البصل قطعو يعني خوام كي كدر يفكر ده هو واللوكو وصبو ده كله مشكلة مرة ده كلمت أول كده إلا ببروغرام اليوم ده أكيلي كي وأوين زمان ساعة ستة ده خلاص ده هم الخطو ملاحاتهم في راس نار إشان بنجر ببشي إيش هسا ألم أدوماي تكدك يكسر كله فيه ما خلاص كله قابل وفور ده مشكلة اللازم علينا أنينا فكرنا قلنا هسا مش كده أمباكر أنينا ده خلاص نبقوا ما فينا وإيالنا رمانو وصوم إيش لكي كيف موقع الدنيا نقول أكل آخر ليه إيالنا نوصوم عشان شنو نوريكي أنينا ذات لقينا مشكلة من دوا سنة تشرة شهر ده ما شغل كتير أنقات علينا ناس ما شوشالوا آداد واي من برا وجابوا والسخافة كله يعني ناس ده خلبطوا سخافة وبرحية المودرنيسم ده ما الحياة شيء انت مودرنيزي ده كل راديو بيت سمي وطير أي شغل سمي لكن السمي ده أكل السمي والسمي ده أدب السمي والسمي ده الأعداد كيف كاكادول كيف ناس الأدب ده السمي والسمي ده خلينا وفضلنا في الليكس ده كلام كبير كلام أنا لدي ده حسني كلام ده موضوع مهم مرة واحد
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية بالكلمة هنا الأسمى قاسم مختار نختم البرنامج ونعودوك في أسبوع القادم بإذن الله نزم لكم حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نقول لكم أسبوع الخير ألي ألف خير متابعة سعيدة بباقي برامج
2: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي بيشانة لدربك الشيلة روحي لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف كل حاجة.

بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجمعين دار الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان تسمعونا في التاخير دائما من اراد الله. الله يقول قول وانت تقول قول. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى معطينا عشان يجيب القران الوقت كيف عشان نبدو لك اول برنامج باسم الله ربي هنا اليوم الصباح اليوم 24/19/2026 75 دقيقة أخدمكم في مكان الفن أجدير وقبير تجهيز وتقديم هارون موسى العجم وأصلوا دائما ببرامنا بقسم الله ربي من المدينة.

0: وتسع دقيقة في وادي بسام في وادي كندي ونفس سافد السيديان راديو كات ونواصل دائما قبل ربنا باقس ومروبي من جمعنا. الإدارة نشون الغطايا وزارة صادة ودبادة سقن تطلب من السيد حامد الجد عندنا في كارتية ديال كدو سكسيون 3 يلو 97 بيس ولو 17 خليش المكاتب التي راه كذا يمشي الإدارة باش يخص تيران البلاغ دومو جاكا كونفوكاسيون. دائما الإدارة نشوط الغضايا موازنة سعد وبدأ السوق تقتل من السيد ريبار انجر ديغام ريبار انجر ديغام إلى ديكا في كارتية توكرا سكسيون دي يلو سوسان تلو 1 2 3 4 5 6 7 و 8 خليش المكاتب أنا نقعاتا ويمشي في الإدارة باش يخص تيران البلاغ دومو جاكا كونفوكاسيون. دائما الإدارة نشون الغضايا وزارة صحة وطبعا سقن تطلب من السيد عادل محمد علي عندنا في كارتية دار سلام سكسيون 1 إلو 4 إلو 40 ولو 13 بيس خليش المكاتب نتيرها كدا ويمشي الإدارة باش يخص وتيرها البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون. دائما الإدارة نشون الغضايا وزارة صحة وطبعا سقن تطلب من السيد حسن إساغا هونغو عندنا في كارتية دار سلام سكسيون 4 إلو 115 ولو 21 و 23 خليش المكاتب نتيرها هكدا ويمشي الإدارة باش يخص تيرها البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون. دائما الإدارة نشر الغضايا بمنظر السادة بطبان ساكن سطلب من السيد حسن عبد الله إن نقا في كارتي هرنغاجي سكسيون دي إلو 139 ولو 10 خليش المكاتب نتلاقيها قدا ويمشي الإدارة باش يخص تيرها البلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون. دائما الإدارة نشر الغضايا بمنظر السادة بطبان ساكن تطلب من السيد عمر بكر عبد الكريم إن نقا في كارتي أدا ألاي سكسيون 1 إلو 46 ولو 13 خليش المكاتب نتلاقيها قدا ويمشي بالإدارة باش يخص تراك البلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون. ده بلاغنا وفا بيجي حسيني هارون عبد الرحمن زكريا عبد الرحمن الوكيل إلي آدم محمد حسيني محمد بلاما وسبان هارون الإمام أبو مكايلة اللوان موسى آدم اللوان عبد الله مألم آدم والبكري محمد لابت وعمر آدم اللوان عمر حسن رمضان محمد توم مألم جبرين عبد الرحمن الشيخ آدم بشارة الشيخ آدم محمد نلقي إما المكايلة آدم بورو عمر صالح آدم إلي آدم علي بكر أبيسو الرئيس هارونا فاكي دقو الجوني جدا راجم بلاما آدم عمر بلاما حامد بشارة الشيخ جبرين بلاما جدا عمر بلاما سمي جدا هارونا بلاما عمر محمد يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل لكل اللوانات ولكل الشيوخ ولكل البلامات أنا كان طوما يدمادياغو وللأهل البر وداخل بمتن أبوهم وأخوهم إلي هسيني المات بالطلات وصراك مريسوها لأم باكر بالخميس في هلة أم دمر ما هنتات البلامة أسمان هارون كانتو أم مادياغو الساعة 17.
1: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أي أزمة تأثر في الآية عن الناس وكل خدمة عن تضامن بنت الأمل. يوم 19 أغسطس الجاي تشهد تهتفل بالنسخة 15 عن اليوم العالمي عن الأمل الإنساني THR الأمل من أجل الإنسانية تضامن واندماج لمواجهة الأزمات في تشهد. اليوم ده خصصه للأوين والرجال القاعدين دائما ببسلوا جهودهم ليقدموا مساعدات للناس الضعفاء وبنظموا نشاطات كثيرة. يوم 10 و 5 أغسطس شاركوا في الرواقة الرياضية لترقية التضامن والالتزام الإنساني. ويوم 10 و 7 أغسطس انضموا لليوم عن التراب عن الشذر للحماية عن البيئة وبنى عن مستقبل دائم. ويوم 19 أغسطس شاركوا في الحفلة الرسمية التكون عند حدث كبير تنظيم عن عملية عن أنتين عن دم للإنقاذ عن الحياة عن الناس. ونفس اليوم 19 أغسطس شاركوا في مؤتمر نخاشي في الحماية عن الأبين والبنات وخاصة في مكافحة عن الأنف الممارس للنوم. كلنا سوا نتجمع حول القيم عن التضامن المشاركة والإنسانية. دي رسالة انتهاكم التشادية والمجتمع الإنساني.

0: السابعة وخمسطاشر دقيقة في بير مافي في بير باسل ونفس الساعة في الاستديو راديو جادة الزميل المطر حسن بن الجاش يسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور هارون مساء الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنتلم يوم الأربعاء يوم 19 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم طوالي بالتفاصيل. الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عواد الطيب قاعد بيتابع في جولة هنتا التوئية بما يخص الحماية هنتا البهايم في تشاد. فبعد مدينة جريدة الوزير كان مشى في مدينة إريبا دايما في ولاية هنا وادي فرا وهنا كمان قابل سيادة البهايم وحج معهم بما يخص الأهمية هنا العلاج هنا البهايم. خلينا نسمعوا للوزير عبد الرحيم عواد الطيب.
2: فاكسيناسيون ما يزور بعرفة فاكسيني إلا زور كان فورمي يقدر يسير فاكسيناسيون الفاكسين اللي بيتريزه كله الدواء اللي بيتريزه كله إلا يقع الفاكسين العديل قبل يفاكسيني بيها كما ترين ما لمو ده الفاكسيناسيون كان سبينه كله ما بهميل المال.
1: السمسيد الوزير هنا الثروة الحيوانية عبد الرحيم عواد الطيب. اليوم يوم 19 شهر 8 سنة 2026 ده اليوم العالمي هنا المساعدة الإنسانية اللي بيحتفل بها في تحت عنوان نخدمه من أجل الإنسانية على حسب المكتب هنا التنسيق هنا الشؤون الإنسانية. في سنة 2025 اللي فاتت كان زاد العدد أنا الإجرام اللي قاموا به بعض من الناس ضد العمال اللي بخدموا في مجال هنا الإنسانية. في ده 907 من العمال اللي بخدموا في مجال هنا الإنسانية هم دول أو قتلوهم أو خطفوهم أو كمان جرحوهم. ومن البداية هنا سنة 2026 82 من العمال اللي بخدموا في مجال هنا الإنسانية الناس دول قتلوهم و 97 آخرين انجرحوا و 39 كمان مدول مخطوفين. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. البرنامج الوطني لمحاربة هنا التابة المرايس والدروغ نظم أمس الصباح تدريب لسياد البارات والمطاعم والمسؤولين الآخرين هنا الحارات الكرتية. المناسبة بقت في السيفود وعرفها كمان بداية انت العمال كمان رأسها المدير في مجال هنا النظافة انت البيئة في لمري هنا العاصمة جمينة يوسف صالح عبد الله. بسواري هنت الله خليه هنت الله متابعة المتابعة والعمال الرئاسية في رأسها أريم المنسق الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم. البيسة دي كان مشت في مدينة بشي اسمها ولاية وداي وهنا كمان مشت تغيم كيف المشاريع والبرامج أنا الدولة العمال دي ماشي هناك. دائما نقول في مدينة أبشي هناك الرئيس أنا المجلس الإقليمي سلم رسميا للمندوب أنا وزارة هنت الصحة العامة وتاير اثنين هنا إسعاف أي أمبيلانس اللي خصصوهم للأبتان الكبير هنا مدينة أبشي. تفاصيل الخبر من هناك نسمو مع أباس قاسم علي.
3: الأطان هنا سيارتين جعشان يخوي نقل في هنا كفالة المرضى في الإقليم سلم رسميا مفاتيح السيارتين للمندوب الإقليمي بالصحة الرئيس بالإنابة عن المجلس الإقليمي إلياس هارون مطر تكلم بأهمية هنتا أنتين هنا السيارتين من بدخل في إطار هنا السياسة هنتا الحكومة في مجال الصحة وكدما استلم السيارتين عن الإسعاف المندوب الإقليمي بالصحة الوداي دكتور عبد المحمود تاشين وصف إرفانا للمسؤولين الكبار هنا الدولة بأطاح هنا السيارتين الهي التسمى وكذلك تسير فراغ كبير في احتياجات وتحسين ظروف الصحية بالإقليم ونشير بأن السيارتين هنا الإسعاف دي هي أطاح من السفارة هنك الإمارات المتحدة للوزارة هنك الصحة الأمة والسيارتين الواحدة في الدائرة الصحية هنتا مرفا والآخر كمان في الدائرة الصحية هنتا ملنقة. من راديو أبشي أباس قاسم علي للإذاعة الوطنية.
1: شكرا بس غاسم علي. نختم النشرة بخبر هنا حزين الجريدة هنت الله تحرير هنا راديو جات. سمعت بوفاة هنا عائشة أحمد دوغي صحفية ومقدمة هنا برامج في التلفزيون الوطني، اتوفت بعد مرض 17 شهر 8 سنة 2026 في مدينة القاهرة في دولة مصر. تيجان حسين رمات.
4: نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله، بدءا مننا نحن وكذلك المسؤولين في المحاكم وكل المجتمع، ما دام العدل هي مسألة تكاملية. شكرا جزيلا، إن شاء الله تجينا في فقرات أخرى وحلقات أخرى إن شاء الله.
5: السيميتودا آخر كلام عن الصحفية المذيعة المحترمة والمؤدبة عائشة أحمد دوغي، صحفية معروفة في الهيئة الوطنية للإعلام البسمؤو والبشوفو أونما. ماتت يوم الاثنين يوم 17 شهر 8 2026 في القاهرة العاصمة هنا جمهورية مصر العربية. المرحومة عائشة دوغي خدمت سنوات في مجال هنا الإعلام وقدمت كثير من البرامج التلفزيونية وعندها متابعين كتار خاصة في تيليتشات، مثل البرنامج الكبير لاليكو وملفات شبابية وبرامج كثيرة آخرة. المرحومة عائشة أحمد دوغي خلت بصمة كبيرة لكل المشاهدين وزملائنا في مجال هنا الإعلام في بلدنا تشاد. وعشان المناسبة الحزينة والكبيرة كلموا عدد من الزملان اللي بخدموا معها في مجال هنا الإعلام وعاشوا معها في فترة طويلة، حجوا بتاريخ هنا عائشة أحمد دوغي.
6: قد عرفتها وهي متدربة تهتم بعملها أيام اهتمام ومنضبطة في عملها تماما، وكل الذين يعملون معها لهم علاقة وطيدة، علاقة زمالة وعلاقة أخوة وعلاقة احترام متبادل. ما عرفتها إلا بخلق رفيع،
7: بنت حبابة طيبة خدومة عمولة محترمة تقدر أي إنسان، تشتغل بحب، خلد لنا فراغ كبير في برودكسيون. الله يلحمنا بالصبر والأهلي جميعا إن شاء الله.
5: وكلية المدير الإنتاج في التلفزيون نتشاد مالو موسى مالكاياي كلم بالتاريخ والعمل القامت فوق المرحومة عائشة أحمد دوغي في السنوات الفاتو في مجال هنا الإعلام.
8: عائشة أحمد دوغي كانت صحفية سوت تدريباتها كلها في أسرة التحرير، مستعدة على قدر الإمكان الشيء اللي تسوي في مجال الإنتاج. أنا من الأوائل اللي دليت مع ميدان الرحب بجينا، لأن أنا بريت قبلها، واليوم نقول ما فقدنا إنسان، بس علينا في مجال الإنتاج ده فقدنا إنسانة كبيرة في العقل في الأخلاق وكبيرة في مجال الإنتاج.
5: وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته يغفر لها ويرحمها ويدخلها جنة الفردوس الأعلى ويصبر أهلها وزملانا في مجال هنا الإعلام. الدنيا فانية، عائشة أحمد دوغي فارقتنا في عمر قصير وهي شابة، ما نقدر نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: اللهم اغفر لها وارحمها بالجنة. أعزائي المستمعين، في الاستوديو لنا الساعة 7:23 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. النشرة اللي كان كتب لكم بشير عمر بشير وتجاني حسين رمضان، قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا أجدي رجوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: أي أزمة تأثر في الحياة عن الناس وكل خدمة عن تضامن بنت الأمل. يوم 19 أغسطس الجاي تشاد تهتفل بالنسخة 15 عن اليوم العالمي عن الأمل الإنساني. تيت شئر الأمل من أجل الإنسانية، تضامن واندماج لمواجهة الأزمات في تشاد. اليوم ده خصصه للأوين والرجال القادين دائما ببسلوا جهودهم ليقدموا مساعدات للناس الضعفاء وبنظموا نشاطات كثيرة. يوم 10-5 أغسطس شاركوا في الرواقة الرياضية لترقية التضامن والالتزام الإنساني. ويوم 10-7 أغسطس انضموا لليوم عن التراب عن الشذر للحماية عن البيئة وبنى عن مستقبل دائم. ويوم 19 أغسطس شاركوا في الحفلة الرسمية التكون عند حدث كبير تنظيم عن عملية عن أنتين عن دم للإنقاذ عن الحياة عن الناس. ونفس اليوم 19 أغسطس شاركوا في مؤتمر نخاشي في الحماية عن الأبين والبنات وخاصة في مكافحة عن الأنوف الممارس للنوم. كلنا سوا نجتمع حول القيم عن التضامن المشاركه والانسانيه. دي رساله انت الحكومه التشاديه والمجتمع الانساني.

37 دقيقة في السيدي أنا راجع شات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيء دقاني نواصل ضيما ببر من هذا غسم الغروبي من المجنينة لدار نشون الغضايا ووزارة السعادة بعد ما سكن تطلب من السيد معلومة بلامة عبد الرحمن عندها نقع في كارتي دار سلف سكسيون 4 إلو 168 ولو دي بيس خليسي المكاتب أنا تيرانها قرأ وتمشي لدار

هذا شيء خساتر عن قلب الأخضم جاكاكم فوقاسيو دائما الإدارة نشر الغداية وزارة سعد ودمان استغل تطلب من السيد مبارك آدم هارون نرجع في كارتي دار سلام سكسيون كاتا يلو 192 زولو 1 3 5 7 و 9 خليش المكاتب الإدارة بشيء خساتر عن قلب الأخضم جاكاكم فوقاسيو دائما الإدارة نشر الغداية وزارة سعد ودمان استغل تطلب من السيد محمد موسى جوجة نانغا في كارتي هرانغاجي سيكسيون 5 يلو 5 ولو 20 و 22 خليش المكاتب من التيران غدا ويمشي لدار باش يخص التيران قبل بلا وطن مجاكا كوفاكاسيون مطلوب من السيد عبد الباسط ادم محمد نانغا في كارتي غوي سيكسيون 1 يلو 43 ولو 1 خليش المكاتب من التيران غدا ويمشي لدار باش يخص التيران قبل بلا وطن مجاكا كوفاكاسيون دائما لدار شنو غضايا مودل سرد بعد ما نسكن تطلب من السيد علي ادم ابني اننا في كارتيه اللي هو جاج سكشن 3 يلو 15 و 5 يلو 15 ولو 5 خليش المكاتب على التيران قدا ويمشي في الاداره باش يخص تاعنا قبل بلاد ما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شلو غضايف ما دار سعد بعد ما سكن تطلب من السيد عمر بكر عبد الكريم اننا في كارتيه اعضاء علي سكشن 1 يلو 46 ولو 13 خليش المكاتب على التيران قدا ويمشي الاداره باش يخص تاعنا قبل بلاد ما جاك كونفوكاسيون ناس طريقا لو اسمع من دوب دا كلهم عندهم نقاتهم عندهم دزاز عندهم مشاكل ما دام دا كل واحد خليه يشيل مكاتبنا تيريها قدا ويمشي في الإدارة أنا شنو الغضايا في شان بيالقوا ليها حلل ومطلوب من كل نار كان بيعرفهم دا خليه يخبرهم نوصلوا دايما ببرمينا دا بلاغ على وفا بيشي سيني هارون عبد الرحمن زكريا عبد الرحمن وكيل إلي آدم محمد حسيني محمد بلاما عثمان هارون الإمام أبو مكايلة اللوان موسى آدم اللوان عبد الله مألم آدم أول بكري محمد لابت عمر آدم اللوان عمر حسن رمضان محمد توم مألم جبرين عبد الرحمن الشيخ آدم بشارة الشيخ آدم محمد دريجي إما مكيلة آدم بورو عمر صالح آدم إيلي أبكر بيسو الرئيس هارونا فاكيد جو الجوني جدة الدود جدة راجم بلاما آدم عمر بلاما حامد بشارة الشيخ جبرين بلاما جدة عمر بلاما سمي جدة هارونا بلاما عمر محمد يبلغوا بحزن لكل البلامات ولكل الشيوخ ولكل اللوانات وأنا كنتوما دياغو ولكل الأهل البر وداخل بموطن أبوهم وأخوهم إيلي حسيني إيلي حسيني المات بالثلاث وسرق من يسوها مباكر بالخميس في هلة أم دمر ما هنتات البلامة عمر أسمان كنتو مدياغو الساعة 7:34 دقيقة نواصلوا دايما ببرمينا بغسم الله ربي من الجميع.

شب الخيلة والرادة تسمعيلة اثنين هاتي تشدد في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرة.

كل بداية لها نهاية والمبدي ما كمل نختم برامينا بالقسم الأوروبي. أنا اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء 16 أغسطس 2026 75 دقيقة سميت من أغنى غنيات بلاغة ميلادية والرسمية نشرة الأخبار أغاني مختلفة خلينا نقول بقى أنت الفن أجيدي روبير تجهيز وتقديم هارون ومسر نخلو بقى الزميل ليونيف شريتاب لكل برامج كتلة بصراحة هنا مجمعنا الراديو كتير.

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنا. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا. أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة قاعده اديدي ده بديتي فكره ده كيف
1: فكر ده جاء لي من 2021 عندي رافيكتي اسمها سيلفي بيتيمباي هي سافرت فاتت غانا او علامات ريسيكلاج ده وانا مشيت لا شيفتا قاعده سيو اجباني من يوم ده انا ب 2021 مشيت لا ده اللي شافا غاي نيجي لا غاي نيجي لا غاي شيفا كيف قاعده سي او علاماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكنا انا بديت فو
0: وشنو الانواع القديم تستعملوا ده
1: ريسيكلاج قال غاني سي ده gay na do recyclage décoratif décoratif les chounou ichan ana nakdar ni chez la pneu da transformer les yabga michel bambar tagot foga wala yabga michel salon wala truraga khutu da kalfi salon da tagot foga michel bouté ana almidol da ni chez la transformer yabga michel sapé algay so foga noel do la be kuda kan gateta gateta ni se foga sapé da adil ke bakan akar krusana adan kula be bouté gay chifi da kan gateti gateti dukak dukak adil ti transformer foga kopana sheribin alme kula be buteda takdar takta ti sebe technique anado adilo talga foga kopal tasher foga alme jarkan kula takdar ti se foga ay kuman beskan inti developer fikra nak foga da takdar ti transformer kula
0: madu
1: anina chaja magano consommer almi gano consommer jus dol gano consommer wetrukul indina be dol moto dol indina min kan biga gedim khalas da magano dafugu alum indina fi wara benna dol amma kabine fi bakan gaine dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gaina do palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outre michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan dafugu da gani ji gani salam nak dan shilo ana gani sey keke gai antuni
0: sina ana ke gate re shila leki wukit kamke
1: bakan wedin ali shila le michel une heure du temps kula fi michel krusa na adanda ana shilta da une heure du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sey ni arranger ya ko khashuma na male yakta dol woni disa foga boucle dol la kan katir da nak danise en 1 heure du temps nak danise michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na dukan bambar chaise dol la kan pouf sakit da 2 heures du temps nak danise o kan chaise al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadou makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gani sebe akhwani dol o wekit badeta gani se da human kul shafo aja bam alam da mam humam ka dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naski khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kullam
2: اهلا بمستمعنا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من فندق راديسون بلو بالعاصمه الجمينه تختتم اليوم الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي بي اي في دورة افتتحت في الخامس من أغسطس واستمرت حتى اليوم 19 من الشهر ذاته حول موضوع واحد وهو تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي والتي نظمت من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي بي اي باعتباره هيئة استشارية مرجعية يقع على عاتقها واجب إرشاد السلطات العامة واستشراف التحولات المجتمعية واقتراح إصلاحات هيكلية واقعية وهو دافع وراء انعقاد هذه الدورة التي عقدت خلال أسبوعين كاملين بمشاركات خارجية عديدة منها ضيفة الشرف الجزائر التي شاركت بخبرائها وممثليها من مختلف المؤسسات الجزائرية منها المجلس الاقتصادي الاجتماعي هناك سأكون معكم أنا في البث المباشر حسب الكريم محمد سيد أبازين وبمعيتي جيم جي تي جيمسال أيضا في الفريق الفني يتواجد كل من محمد معزل محمد داود أبكر عمر وكذلك مهدي من الهندسة الصوتية هناك بالإذاعة الوطنية التشادية الآن جميع الترتيبات قد اكتملت بالفعل هناك حضور لكثير للمشاركين في هذه الدورة، بالإضافة لبعض من الشخصيات البارزة التي حضرت في انتظار تأكيد وصول الشخصيات الرئيسية. من سيترأس الحفل؟ هذا ما نجهله حتى الآن، في انتظار التأكيد من الجهات المختصة في ذلك أو وصول أحد الشخصيات البارزة لترأس هذا الحفل الاستثنائي في الدورة التي عقدت من قبل المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ومعي في داخل الصالة الكبرى لفندق راديسون بلو الزميل جيم جي تي. جيم مسان بونجور. جيم مسان
3: بونجور. الصب الكريم السيد ولا فيدي نصوم راديسون بلو pour faire vivre en direct la clôture de la deuxième session ordinaire 2026 du Conseil économique, social, culturel, environnemental ce lundi 19 août 2026. Nous sommes une équipe composée de techniciens, de journalistes, reporters et ceux qui vont vous faire vivre en direct l'événement. Il s'agit du côté des techniciens Mamad Mazal, Mamad Daoud Mamad, Aboubakar Omar, Mahmoud Gassara, Mamad Saleh, Asmaouf, Mamad et Ibrahim Abdrahim Abou qui assure la locomotion, Isabelle Népité et Mahmoud Oumar qui seront dans vos oreilles après la cérémonie, c'est-à-dire dans nos différentes éditions. En effet, nous sommes deux avec Assab Abdelkarim Saïd pour vous faire vivre en direct. Donc, en effet, ouvert le 5 août dernier, la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental prend officiellement ce lundi 19 août 2026. En effet, le programme est chargé, nous attendons l'arrivée des officiels. La salle commence déjà à faire son plein. Pour ce qui est des décisions de grands points arrêtés au cours de deux semaines pratiquement de travaux, vous les aurez. Et nous serons tous au discours de clôture du président du conseil. Vous restez en repérage. La cérémonie n'a pas encore commencé, les officiels ne sont pas encore arrivés et nous attendons des moments à leur arrivée pour le démarrage effectif de la cérémonie. Pour leur rester en repérage, nous reprendrons des moments à l'autre le micro, l'antenne pour vous faire vivre en direct l'événement.
2: نعم جيم سأل. وحتى قبل العودة إلى الاستديو، هناك تأكيد أن هذه الدورة هي الدورة العادية بالنسبة للمجلس الاجتماعي الاقتصادي الثقافي البيئي، وهي الدورة الثانية لهذا العام 2026، وعقدت تحت رئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، علما أن جميع الترتيبات قد اكتملت بالفعل في انتظار وصول الشخصيات البارزة لافتتاح الحفل الختامي. هناك العديد من النقاط التي ستكون موجودة في هذا الحفل، أبرزها قراءة ملخص أعمال الدورة التي عقدت منذ الخامس من أغسطس، وبالإضافة هناك خطاب للاختتام بالمناسبة من قبل رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، ومن ثم سماء النشيد الوطني الثاني وصورة جماعية ونهاية الحفل. هكذا ستكون حيثيات هذا الحفل الختامي الذي بالتأكيد كان شاقا لمدة أسبوعين كاملين، نوقش من خلالها العديد من النقاط المتعلقة بموضوع الدورة، وهو تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي، والشعار الذي اتخذ بالفعل لإجراء الأحاديث أو النقاشات حوله. هناك العديد من النقاط ممكن نشملها في هذه النقاط التالية: التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العامة باعتبارها نموذجا مرجعيا قيما، هذه كانت من النقاط التي نوقشت خلال هذه الدورة. أيضا رؤية الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي، دور وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أديتيك في التحول الرقمي للإدارة العامة في تشاد، الحصيلة والأفاق، واقع سهولة الوصول والاتصال ونسبة التغطية الرقمية في تشاد، مدى إتقان موظفي الإدارة العامة للتقنيات الرقمية باعتبار أن رأس المال البشري هو المحرك الأول للتغيير، واقع رقمنة الإدارة المالية في تشاد بهدف تحسين موارد الدولة، تطبيق الرقمنة في النظام التعليمي في تشاد، الحصيلة والأفاق، كيف نحمي بيانات المواطنين لتعزيز ثقتهم في الإدارة الرقمية، وهو محور يطرح طرح من خلال قضية الأمن السيبراني الطاقة كرافعة لتطوير البنية التحتية الرقمية في تشاد، إذ لا يمكن تحقيق التحول الرقمي دون كهرباء مستقرة. وأخيرا، ما هي الخطوات الواجب اعتمادها لإنجاح التحول الرقمي للإدارة العامة في تشاد؟ هذه هي النقاط العشر التي تم التداول حولها من خلال الأسبوعين الكاملين، والتي كانت كفيلة بخروج بنتائج ستتابعونها بطبيعة الحال في تقديم ملخص أعمال الدورة التي سيقدم في قبل خطاب الرئيس المجلس الاجتماعي الثقافي والبيئي، ومن ثم سيكون هناك أذفين للنشيد الوطني في افتتاح الدورة، في افتتاح الحفل الختام وكذلك في الختام. الآن محمد معزل، نذهب إليكم للاستوديو، سنأخذ أنفاسنا قليلا ومن ثم سنعود إذا كان هناك أي مستجد للحديث حول الحفل الختامي بمشيئة الله.

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. ونقلت الدورة العادية الثانية لعام 2026 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في العاصمة الجميلة خلال الفترة الخامس إلى 18 من أغسطس 2026 تحت عنوان التحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي، وذلك في إطار رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو ممثلا برئيس الوزراء رئيس الحكومة. وقد اختار مستشارو الجمهورية هذا الموضوع في إطار صلاحياتهم في المبادرة الذاتية بهدف دراسة رهانات التحول الرقمي في الإدارة العامة التشادية وتقييم التقدم المهرس واستشراف الآفاق المستقبلية إلى جانب تحديد أبرز التحديات والأوائق التي ينبغي تجاوزها لضمان نجاح هذا التحول. وخلال هذه الأعمال تناولت المداخلات والنقاشات جملة من القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي، من بينها مفهوم الرقمنة والتحول الرقمي ودورهما في تحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية، فضلاً عن وضع البنية التحتية للطاقة والاتصالات والأنظمة الرقمية للدولة. كما ناقش المشاركون مستوى التقدم المهرس في رقمنة مصالح الدولة وسبل حماية البيانات الشخصية للمواطنين وتعزيز الثقة في الإدارة الرقمية إلى جانب متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات الاستراتيجية للدولة في مخاطرة الجرائم الإلكترونية. وشملت المناقشات كذلك التحديات القانونية والمؤسساتية والبشرية والتقوية والمالية التي توجه مسار التحول الرقمي والإصلاحات الضرورية للوصول إلى الإدارة العمومية الرقمية ومترابطة وآمنة وفعالة. وقد أسهم في إسراء أعمال هذه الدورة عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين والخبراء، من بينهم وزير التربية الوطنية ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وزير الصحة العامة والوقاية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، إلى جانب الأمينة العامة للحكومة والأمين العام لوزارة المياه والطاقة والمدير العام للضرائب ممثلا لوزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط الدولي، فضلا عن مسؤولي مؤسسات مثلا أدياتيك، أنسيس، أرسيب، إنا و PATN من الشخصيات ذات الخبرة. أبرز الاستجابات قلت مستشارو الجمهورية إلى أن الموارد الطبيعية والبشرية والمؤسساتية تشكل ركائز أساسية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وأن التحول الرقمي أصبح خيارا استراتيجيا وضرورة ملحة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز أداء الإدارة والارتقاء بمستوى الحكام. كما أشاروا إلى أن مختلف الوزارات والمصالح الحكومية توجد في مستويات متفاوتة من تنفيذ عملية الرقمنة، مؤكدين أن البنية التحتية الرقمية تمثل الأساس الذي تقوم عليه عملية التحول الرقمي، مع ضرورة بذل جهود إضافية لضمان تغطية رقمية مناسبة وشاملة لمختلف مناطق البلاد. وأكدت الخلاصة أن هذا النجاح التحول الرقمي مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير مصادر طاقة كافية ومستقرة، باعتبار أن البنية التحتية الرقمية والأنظمة التكنولوجية تعتمد بصورة أساسية على الطاقة والكهرباء. ومن جانب القانون والمؤسسات، أشار المجلس إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الإطار القانوني، ولا سيما من خلال وضع استراتيجية وطنية لحوكمة البيانات، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات وتعزيز الآليات القانونية والمؤسساتية ذات الصلة. أما على المستوى المالي، فقد شدد المجلس على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب تمويلاً مستداماً وكافياً لا يقتصر على إنشاء البنية التحتية والأنظمة الرقمية، وإنما يشمل أيضاً صياناتها وتحديثها وتأمينها وضمان تزويدها بالطاقة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية. توصيات مستشاري الجمهورية وبناء

0: على هذه الاستجابات أوصى مستشاري الجمهورية بما يلي: ترسيخ السياسة الوطنية للتحول الرقمي وتوسيع نطاقها لقسم المختلف مجالات الحياة الوطنية، تأمين آلية وطنية مستدامة لتمويل القطاع الرقمي وضمان استمراريتها، توفير طاقة كافية وموثوقة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، تعزيز التكوين والتنمية للموارد البشرية المتخصصة في المجال الرقمي، تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع آليات فعالة لجذب الاستثمارات الخاصة في القطاع الرقمي واستقبالها، تعزيز وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومجالات الحياة الوطنية. وفي الختام أعمال الدورة، أكد مستشاري الجمهورية أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح رافع أساسية لتحديث الإدارة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز كفاءة الدولة ودعم التنمية المستدامة في تشاد. قرر في أنجمينا 19 أغسطس 2026 مستشاري الجمهورية.
1: نعم، كما تابعتم معي ملخص أعمال الجلسات، رغم تأكيد مستشارو الجمهورية لأهمية التحول الرقمي، إلا أنهم ذكروا بالصعوبات التي يعاني منها هذا التحول، لا سيما قلة التمويل وكذلك نقص الطاقة اللازمة، بالإضافة للاهتمام بتحديث الجانب الإداري والتطويري. فبالتالي هذه النقاط تتطلب مزيد من التفكير حولها ومحاولة تعزيزها على شتى المستويات. الآن سنترككم مع خطاب رئيس المجلس، وهو الخطاب الختامي لأعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026.
2: Je voudrais rappeler qu'après le discours, nous entendrons l'hymne national pour clore définitivement ce moment. Pour cela, j'invite la fanfare municipale à se tenir prête. Sans transition, après le discours, nous passerons à l'hymne national. Monsieur le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental.
1: الآن الخطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي دكتور محمد أحمد أمبدو الذي سيقدم خطابه الختامي، وهو خطاب وحيد، وننهي به أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي.

0: نعم،
1: نعم.
0: أكيد أسي معكم للنشيط الوطني في ختام أعمال هذه الدورة. رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أكد أن هذه الدورة أتاحت فرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي يطالع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في مسار بناء وترسيق الجمهورية. ومهمة المجلس لا تقتصر على تشخيص الصعوبات ورصد التحديات، وإنما تتمثل كذلك في اقتراح واستشراف وتقييم والمساهمة في تحسين السياسات العمومية. وأضاف أن هذا النهج الذي سيواصل المجلس اعتماده في أداء مهمته انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد رزي بيتنو، الذي يولي أهمية خاصة لجودة الاستشارات والتحليلات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في توجيه العمل العمومي. وأكد أن مسؤوليتهم تفرض عليهم أن يقدموا آراء تستجيب للتطلعات الخاصة بالأمة، وآراء وجيهة ومستقلة وبناءة وقبل كل شيء قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. كما أن نتائج هذه الدورة يجب أن لا تبقى مجرد وثائق محفوظة في أرشيف مؤسساتنا التشادية، وإنما ينبغي أن تجد طريقها إلى السياسات العمومية وأن تسهم في تحسينها وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة. وأكد رئيس المجلس أن اختلاف وجهات النظر متى ما كانت قائمة على الاحترام وروح المسؤولية لا تضعف مؤسساتنا بل تقويها، لأنها تثري النقاش وتفتح المجال أمام الوصول إلى حلول أكثر واقعية وملائمة. وهكذا ينبغي أن تعمل المؤسسات في خدمة الجمهورية بالاستماع والحوار والمسؤولية والاستقلالية والسعي الدائم إلى تحقيق المصلحة العامة، كما دعا من خلال منبره من خلال المنبر إلى مواصلة التعبئة من أجل تعبئة تنفيذ توصيات المجلس والاستمرار في التفكير في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الكبرى التي تشهدها بلادنا تشاد. أكد أيضا أن التحول الرقمي في البلاد لم يعد خيارا مؤجلا، بل أصبح واقعا وتحديا ومسؤولية مشتركة، وفي الوقت ذاته فرصة تاريخية أمام بلادنا، فرصة لبناء إدارة أكثر قربا من المواطن، وفرصة لتعزيز الشفافية والكفاءة والعمل العمومي، كذلك فرصة لتحسين تأبئة موارد الدولة والحد من الحدر والضياع، وفرصة لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار، كما أنها فرصة لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في بناء تشاد الغد، وفرصة للاستعداد للتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومن هنا يجب أن تكون طموحات البلاد واضحة، وأن تجعل من الرقمنة أداة حقيقية لخدمة التنمية وترسيخ الحكم الرشيد وتعزيز سيادة الدولة وتحسين رفاه جميع التشاديين. وأيضا في ختام أعمال الدورة جدد شكره وتقديره لكل من شارك في أعمال هذه الدورة، وعلى هذه النبرة والالتزام انتهت الدورة الثانية رسميا، والآن اختتمت أيضا بصورة جماعية لأبرز المشاركين، علما أن هناك العديد من الدول شاركت في حفل الافتتاح، منها الجزائر التي اعتبرت ضيفة شرف لهذه الجلسة في الدورة الثانية العادية للمجلس. الآن اختتمت الجلسة فعليا بعد أسبوعين من العمل والتشاور والحوار المتبادل مع مختلف المستشارين وكذلك الوزراء والمؤسسات الكبرى للجمهورية المعنية أيضا بالنقاط المتعلقة بالعمل. كنت معكم أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، وبمعيتي جمتي جمسال محمد معزل محمد داود محمد أبكر محمد أمر ومحمود قصرة الجكيم شربين ومحمد صالح عبد الله أسماء محمد إبراهيم عبد الرحيم وعبد الله أبو من الذين شاركوا في أعمال ختام أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي. جمسال.
2: Oui, mesdames, messieurs, vous suivez la radio nationale tchadienne depuis l'hôtel Radisson Blu. L'équipe qui vous a tenu, vous a servi donc à suivre l'événement direct étant présenté par Abassane Kerim Saïd. La cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire 2026 du Conseil économique, social, culturel, environnemental est officiellement finie. Cérémonie qui a vu la présence du premier vice-président. Premier vice-ministre, j'allais dire, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la déléguée générale du gouvernement et une représentante du Sénat. La distance a fait que nous n'arrivons pas à bien identifier. Je dis tantôt, c'est l'hymne national de la commune de Yamnaki en train d'exécuter gens libres de menaces. Alors, voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin. Donc, nous arrivons pratiquement à la fin de la cérémonie. Rendez-vous maintenant dans nos grandes éditions, les grandes éditions de la Radio Tchad, donc, pour la cérémonie qui vient de se dérouler. La clôture donc, de la, officielle de la session, deuxième session ordinaire du Conseil économique, culturel et social, deuxième session donc, qui a duré, les travaux qui ont duré pratiquement 2 semaines.

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي كارادي تشات إستر بيني. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي مصورو برخزال فاي لارجو موكان مدغن مسكوري. دقيقة دقيقة ما دور كولابرات أنا كوجيكي جنن كوجيكي أمدي من عندرا كريدي أسام في الشيكان شكر ترك أندي من عندرو. كار رجي دانتن شنغانا جيمتا رجي. كابين تكنيك دا شنغانا كاركنا فيديل. كار ميكورا دا شنغانا سالي محمد سالي. Saga ke karakna fidel na gerdere dorna ke marabra fatra karakna fidel

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رو الكافيكي دكتور أخرى دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زال وطنية تشادية دي تريو قنية مقصاصو دقيق فيني غالي استيديو راديو تشادية يري لنجمة دي تريو أرتار قرني سالي محمد سالي السي كامريختي ياباناشي دورن دلا درازني تترمل بني نبزين ترونيني رو ألربني رو سي كارفو نبرتا انبارت بريو تسيري كار ماشيني Tizirina Fine, Dognofo, Régie d'antenne, Jimta Rouget, cabine technique, Dubsadi Kragna Fidèle, Ngale Studio Nti, Studio Moto, Inral Tchadé, Rondissé au Monse, Omar Idrissa Omar. Mamangal cabine technique Ti, Dubsadi, Kinze Kaonde Utene, Bad Kaonde Lak, Yokona Sherre. Cabine technique.
1: Garde dor zamanya garde dor bizeyle garna gar garayim gar ter gebe keji kijine garda topin senara ejen pidan dan mabege garda uy dan kana garde wala dor sadine kemon garde gar mari di togo bitto garde babar jada kamo tingan kidi mudo mudu dore mar nyamon lele ba gabro ndo turum kenge ngal ko hor ni gadun di gar ni jol go kit na ngadu lende e maje dame ko di lo di jame turum dar gamanya ko ki je na bdara dinne dala dani garji jowal ka jarana garji wal ka bana garji kor makadi tirji sai nananya donal gam dane o jirin dabra telu dur tata tondama nanga dur tata o diyo bala bana tepiyo ma adam kejena bazar kab tunen logo kab loina hok ei malam din mati tosi japara karwa adam kale karwa muji joga kab loina hok ne kab tunen logo tonam mamme jiti sikur bamba dud kab loina adam jiti Tu es un malheureux.

شكرا ديجي تروق راديو تشاد كمشكر قصب كولو ديجي تون تاغني كمسك شكرا واد واد ان شاء الله يعني كورك رساله ان موت سينغي ورون سينغي عشان زفراخ رنغال ازال وطني تشاديه دي بونغو سواني ني ني اخد دي مشان كم سلام كنيا غال ازانتي تانو كم شكر خو محمد حسين شادال ادريس يايا اسما يايا حسن ادم عمر ادم عبد الله احمد محمد سوا متك مسلم كسكي تروني دلا يعني كاول قكي كتبك دوك رحمه دي سور فكرفو سي سو كارتيستي كارماشا سي سي لي كارفو يعني رئيس ان برلمان ان بارتوبو تكرورفو سي مي كارفوني irnyia o quartier de utu de toña zaraf utungal arrondissement findanti de in asim jamene ne sual rio nabzin troñ ne in ro alarbener aussi carrefour navrata in bar du bruyo sire carmachine régie d'antenne jimta roger cabine technique dubsadi krangna fidèle tu dendegne toña afumbi damsia trésor ngale studio nti ronde se omonse Omar Idriss Omar Katak Bindala lenjeme de trior tarsarne dubelem telem kuis korkor sik jeng jingam wadala kel sik deneje jingam jeem rasi lafia kogi sengi saram chiman failar jo besada bedaya cabine technique

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رامات عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمي نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري اثنين ثلاثة بهيني بحصة ما شاء الله الستياسيون متريزي، جانو اكيب من نوغو سنترال ناس مدربين صحاليين قاعدين في التيرين، دونك 24 سر 24 بسو تور في الكارتيزات عندنا أجان جدا وقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سميو حركة نادم سبب شخلا بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمان. بالبداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس كي عندنا لكم
0: قدير سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصاح من الوصاح. إنساني كما تغسل يدينك تاكل، انساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بقلم وصابه، ده حاضر بس تقرب دوم مع المزيرة الثلاثه ده، بس انت كان طبختهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي جي مزاتك تشوفوه ما الضبان وشنو يشيلوا بس يجوا بقلم صايبه ما يمصوا ياكل ده كله، خليه خلو منهم. حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده، الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه ده بتنتناز ياكل ما تغليه برضه، ده البكتيريا بكتيرتهم ده، بس مزير ده وسام كان الناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكين.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون عن أنجمينا وعن البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساقط وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا علمي وصابون علمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي يكون شرب علمي عن البار ولا عن البير، ممكن علمي ده يفوره قبل يشربه ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت عسا كان زول مش وربيد مرق اللي يغسل يدينا بعلمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان نازل لمو كتير، كل ما ممكن نادم كولرا من قاعد لم ذاته ما عادله، بس من وين كان ده مرض الناس اللي يدروا ده كله بشيله في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكونسيها عندي اللي قدمه للشعب.
0: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شنو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده شفتي ده الكوليرا، كان مرض ده كرباك ده في كلك زر بوديرك بروكا بس بصفي علم أنا قل لك
0: صح،
1: شفت ستي وأنا علمي ده كان فاتي ولا بقي حس العلاج يلو شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زيرو بيني أنا علمي بس
0: أيوة والعلم بدفق من جلد بيني لو
1: تقول صبوا بس مصبوا بس لا ديجي ده علاج ما عنده علاج آخر إسبيسيال، تون بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان ولزول الآبي؟
1: أنا كان عندي فيبريوس مقلنا لقد نتوال نديكله كان لما استني ولا لما استني طوال المرض الفيبريوس شليت تمشي فوقه، بعدين إدنك ما غسلتي وديت فعشان قيسيته تيالا مرادي كنت من ناس فقد منا عين ما في وإلاج كله منا عين ما في، لكن كما يلقى أجل الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده عدين وبيجيبوا ساق بدخلوا فوقه قول بنتو لأعلى وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول بردوا بخلوا وشي أخر بسوك من ما يلموا في الوفرة يشتوا يشلوا فاتتهم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إن ده المرضى كل يشتتها في اللبناس.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيديون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سه؟ أز كان فكرت لو بنجمينة بكانة وادين دول كما شكر لما نخيت سيدة دما بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر من زيرة تجيبة ممكن بقعد فوق دونك لو فيبريون إلي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبة الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويلها الدبان تشيلة من أكل تودي لأكل سين فيكيل تشيلة من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري تشيلة من بونغور جيبة لدين شفتي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له حصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
0: وي
1: اي سورتو العلم علم ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لاف بس
0: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها عن باكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل
1: كثيرة الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق الكوليرا لحد جاري مونغو أنينا كل الأجان كنا دربنا كل دربنا وفورمي كيف أجينا قال نريو أم باكر تدعو بكرة بدخل الله سوى كما دخل جميعنا دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شلنا لأكيبا كنت دربنا وبرباري غانرجو ونيفو سنترال كل رأس لنا باشات الدواء نبريزانشات توسا خالي صدينا في مخزنا كنا من يوم اللي كنا بريمي كاظم مرقنا خوامنا لباس وليلا دقاشنا للمرضى تنق أي لبطان أكيب قايت من لبطان الكبير هاتينا في فرشة
0: مركز
1: الكبير في فرشة مهيني دا أي مستشفى دا عند كاباستي يشيلا دي بريمي كا لحد 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا أشارك ملوك داك نرسول منك تقام مكيكي أغاني تفاوضة
0: دكتور الكوليرا دا تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريون تمسك الكوليرا ما تعزل أي زول نيمبورت كي إن فيي إن أنفان إن فام إن نوم لما سأل ببريون وديت على خشبك يمسكك
0: هل العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعة مثل أسا في بيد واي فار إكزامبل كرب نادو واحدة هل حاضر كيف يقدر يقرب زول آخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب هذا آخرين كل مسك حتى الجيران ما ينجوا الأطفال يال زول نوم ممكن بس بشاك سانين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسول إكيب ليه البيت ده يتريتي ليه الجيران كله
0: تمشي عقومك
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريتي شغل كان بليمهم إن شاء الله كان جاي بيأكلوا التريتي عشان الفوائد دي ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريان نوتر إلي التريتيما بإيجينيس زوال بصوف في كارتي كيد ما يخلوه ينوت يمشي بكل وقت
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل العيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو الجاديين ده مثلا وساخة ما بيسي لينا شيء رسالتك شنو للمرأة الجادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم بلا داي كل يكون هامي دليل المرضى تقتلها المرضى هذا زي ما وريتها كما يسيلا داي علمي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كندون ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بات كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسوه نو لحد الإيالة فوالا الإيالة ذاتك دخل وربيت ده علوم يخسر يدون بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فرش
0: مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفره مي سفاسيل دليفيته ده وايد زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوا عن شارج كان اخر دابا نكون يكومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسوي شيء وزول يموتوا دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف دكتور مي بالاله فسلموا
0: اي
1: سان سانتي واي
0: لكل المراكز الصحيه مجانيه
1: دونك الخوف ذاته ما يجوز تخاف لا تبرج دافع تمسك المرض خليه يكون ساتين صديق كديف نادي دكتور
0: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير إشان داء النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكلوا الأكل الحامي والخضار كل نقصلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو أجل كيف المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامجنا الراديو تشات

هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تشير ساعتنا المستمعين الكرام إلى 6:00 تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا، وإلى النشرة الإخبارية والتي نبدأها مباشرة بأبرز عناوينها. العاصمة نجمينا تشهد اختتام أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية. والبلاد تشهد إبرام اتفاقية متعددة الأطراف بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم جات. وزير الثروة الحيوانية يواصل جولته التوعوية بشرق البلاد، تحديدا بمدينة أم جرس حاضرة ولاية إنه لشرق. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشر أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. اختتمت أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي صباح اليوم، والذي عقد بالعاصمة نجمينا منذ 5 حتى 19 من أغسطس حول تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي. كان ذلك بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد أمر إدريس. والتفاصيل.
1: خلال أسبوعين من أعمال دورته العادية الثانية للعام الجاري، والتي خصصت لمناقشة التحديات التي تواجه الإدارة العامة في ظل التحول الرقمي، اختتمت أعمال الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، والتي ركزت على موضوع تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي، في نقاش يعكس تنامي الحاجة إلى تحديث آليات العمل الحكومي والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات العامة. وقد جدد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد دورة مؤسسته في دعم مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشددا على أهمية مواكبة الدولة لمسار التحول الرقمي وبناء إدارة عامة أكثر حداثة وكفاءة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات القرن 21. يذكر أن مداولات الدورة أكدت على أهمية مواصلة التفكير في مستقبل الإدارة العامة التشادية بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
0: وفي بيان ورد إلى قسم التحرير، أشاد الإطار الدائم للحوار السياسي بأحكام المرسوم رقم 2152 الصادر بتاريخ 14 أغسطس، والذي تم بموجبه منح العفو الرئاسي لعدد من السجناء بما فيهم 9 قادة سياسيين، ويحن الإطار رئيس الجمهورية في هذه الخطوة، كما يحثه على تعزيز ديناميكية الحوار للتخفيف من التوترات السياسية والاجتماعية ببلادنا، مشجع عن الإطار الأحزاب السياسية الغير منضوية في عضويته بضرورة الانضمام إلى مذكرة التفاهم المؤرقة بتاريخ 13 مايو 2025 من أجل تهيئة الأجواء السياسية ببلادنا. وقع للبيان رئيس الإطار باهيمي باتاك البير. وقعت صباح اليوم اتفاقية متعددة الأطراف بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم جات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير المناطق الصناعية. وقد مثل البلاد في الاتفاقية وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية عز علي علومة. والتفاصيل.
2: تطوير المناطق الصناعية بمدينة نجمينا هو الهدف الأساسي من الاتفاقية الموقعة بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم جات ووزارة التجارة والصناعة والحرف اليدوية، حيث تشمل الاتفاقية العديد من الجوانب مثل التمويل المسبق وعقد التوريد وشراء الكهرباء وعقد الإيجار طويل المدى واتفاقية التطوير الصناعي، والتي تعتبر مرحلة انتقال من الرؤية إلى التنفيذ. في الكلمة التي قدمتها المديرة العامة لوكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة كايه ماري رولاند، قالت إن المنطقة الصناعية الواقعة في ولاية حجر لميس على بعد 30 كيلومترا من العاصمة نجمينا تهدف إلى تحقيق الموارد المحلية إلى صناعات وطنية حتى يستقر المستثمرين. مضيفة بأن الحكومة التشادية بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عازمة على جعل قطاع التصنيع محركا أساسيا لتنوع الاقتصاد، وذلك تماشيا مع الخطة الوطنية. من جانبه المدير العام لشركة لحم تشاد سيليش بارو قال إن تشاد غنية بأراضيها الزراعية وثروتها الحيوانية ومواردها المعدنية، مؤكدا بأن رؤيتهم للمنطقة الصناعية بجرمايا هي بناء وترسيخ نظام الجودة وتطوير الكفاءات المحلية وتحويل المواد إلى صناعات وتحويل الصناعات إلى وظائف وتصدير المنتجات التشادية إلى الدول الإفريقية. في خطابه وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية جيبلو فانغا ماتيه أكد بأن هذه الاتفاقيات تعتبر علامة بارزة على تنمية المناطق الصناعية الخاصة، كما أنها تجسد الالتزام الجماعي بتحويل الموارد إلى أفعال ملموسة، مشيرا إلى أن مجموعة الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى جعل الصناعة المحرك الأساسي للتحويل الهيكلي للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل وتطوير أنشطة الصناعة المحلية.
0: تواصل بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي بقيادة الوزير عبد الرحيم عوض الطيب، حيث وصلت البعثة إلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية إني دشرق في حملة تستهدف تقييم المشاريع وتوعية الرعاة بأهمية التطعيم. التفاصيل مع مفاد عثمان آدم الدود بمدينة أم جرس.
3: المسؤول الأول لولاية إنادي شرق الجنرال أنغار هور غومتي إيلي كان في مقدمة مستقبلي وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. سكان مدينة أم جرس الشباب والنساء والرجال كانوا أيضا حاضرين في هذا الاستقبال الكبير، وبعد ذلك توجه الوفد إلى مقر الولاية، وفور وصولهما عقد الوزير اجتماعا ضم المسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية والرجال الاقتصاديين والرعاة وتجار المواشي بالإضافة إلى الشباب والنساء. استحلت المناسبة بكلمة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادي شرق الجنرال أنغار هور غومتي إيلي، قدم كلمة أوضح من خلالها الصعوبات وما تحتاجه الولاية من دعم في مجال الثروة الحيوانية. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب صرح عن الهدف من الزيارة.
4: قال ندور نطور الثروة الحيوانية ونمشي في المساني، لكن كان ندور نطور ونمشي المساني لا عندنا خدمة كثير كان يسوقه الخدمة تجي نسوقه أي زول بحسب مكان لا خدمة قاعد بسي، وده كلنا نهاية سوا نشوفه جينا هسا نشوفه شنو عندنا شنو ناقص لنا وشنو نسوه عشان نقدر نلاقون هدف الرئيس هكذا في 5 سنة.
3: هذا وقبل وصول الوفد إلى مدينة أم جرس زار الوزير مشروع إعادة تأهيل المركز البيطري في إريبة الذي استكمل بناؤه بتمويل من قبل مشروع دعم الرأي في الساحل برابس، وفي نفس السياق أيضا زاروا مقر سلقنة إريبة بهدف رؤية الموقع وتفقد كيفية سير العمل فيها.
0: وإلى مدينة مسكوري، حيث نظمت وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة يوم أمس بمدينة مسكوري حاضرة ولاية حجر لميس فعاليات المنتدى المتخصص لمناقشة التأثيرات المناخية، وذلك بمشاركة رؤساء الأقسام بالوزارات المعنية وممثلين الجمعيات النسائية والشبابية. ترأس أعمال المنتدى محافظ محافظة الدقنة بشير طاهر محمد بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكوري.
5: منسق مشروع بيدريس بولاية حجر لميس صادق ميلود عثمان الذي شدد على انعقاد هذا اللقاء يأتي في وقت حساس للغاية، خاصة مع استعداد المنطقة لوضع خطط مستقبلية طموحة في قطاعات الزراعة والمياه والصحة، وهي القطاعات الأكثر تأثرا بالتقلبات المناخية. من جانبه أوضح المدير النائب لمكافحة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة طاهر إبراهيم حردان أن قضية التغير المناخي لم تعد حكرا على وزارة البيئة وحدها، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملا حقيقيا بين جميع القطاعات. محافظ الدقنة العقيب بشير طاهر محمد أشار في كلمته أن مواجهة هذه التحديات البيئية والمناخية تستلزم تعاونا وتنسيقا مشتركا بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو تحقيق حياة أفضل وأكثر استقرارا للسكان المحليين. ودعا المشاركين إلى ضرورة التركيز بشكل فعال على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة تكون قادرة على توجيه السياسات القطاعية والمستقبلية. هذا ونشير أن هذا اللقاء النوعي سيستمر على مدى 5 أيام وسيناقش العديد من المواضيع والتوصيات التي تساهم في تعزيز القدرات المحلية على التكيف مع المتغيرات المناخية. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ومن مسكوري نذهب إلى ولاية مايوكي بشرق، حيث عمليات التعداد العام الثالث للسكان والسكن التي اختتمت رسميا وقد ترأس المناسب المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بشرق جوكوني سوديمي. التفاصيل مع عبد العزيز أحمد يعقوب من مدينة بونغور.
6: التقى أعضاء لجنة متابعة التعداد والمراقبون بمايوكي بشرق في مناسبة خصصت لتوجيه الشكر بعد إتمام المرحلة الميدانية للتعداد العام الثالث للسكان والسكن. وأكد رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم عملية التعداد المندوب العام للحكومة جوكونيسي ديمي أن البيانات التي تم جمعها ستشكل الأساس العلمية لوضع السياسات العمومية في التعليم، الصحة، السكن والتشغيل خلال السنوات القادمة، مشيدا بالدور الكبير لعوان الإحصاء الذين اشتغلوا في ظروف صعبة وبمساندة الزعماء التقليديين والدينيين والأسر التي فتحت أبوابها للفرق الميدانية. كما نوه سيديمي بجهود المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الديمغرافية إنسات في تنسيق العملية على المستوى الوطني. وفي لفتة تقديرية اقترح سيديمي إعطاء الأولوية لأعوان الإحصاء ضمن مبادرة 50,000 وظيفة لائقة للشباب عرفانا بتفانيهم ووطنيتهم في إنجاح هذا العمل الوطني. من جهته منسق التعداد العام الثالث للسكان والسكن في ولاية مايوكي بالشرق إيفيلي بارا شكر السلطات المحلية على حسن تعاونها في إنجاز هذه المهمة الوطنية. هكذا يزدل الستار على التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بمايوكي بالشرق في انتظار أن تترجم بياناته إلى مشاريع تنموية ملموسة لصالح سكان الولاية. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: من بنغور نتجه الآن إلى مدينة طين جقربة، حيث قام رئيس المجلس الولائي لولاية الوادي فيرة محمد مكي آدم بزيارة لمستشفى مدينة طين، وذلك رفقة محافظ محافظة طين والمسؤولين بالمنطقة. تقرير النور أحمد خميس.
7: خلال الزيارة اطلع محمد مكي آدم على سير العمل داخل مختلف أقسام المستشفى، كما استمع إلى شروحات حول أبرز التحديات التي تواجه الطواقم الطبية والجهود المبذولة لضمان تقديم رعاية صحية للسكان. محمد مكي آدم أكد وقوف مجلس ولاية وادي فيرة ودعمه للمؤسسات الصحية وتعزيز ظروف عمل الكوادر الطبية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان.
8: مستشفى نتينة ده عندها صعوبات تواجه كثير من الرؤيات. صعوبات التواجد شنو؟ الوم واحد مستشفى في بروفنس أنا وادي فيرة قاعد في فرونتير قاعد بيستقبل عممتا سوداني وتشاديان وريتورني وناس من ديبارتمان آخرين كلهم بيجوا سواني عشان بقول هنا عند دكاترة عديدين. ده أنا الشيء خلانا بعد جينا دخلنا شفنا الوادي صحيح ناس يستيقوا أبي.
7: وفي ختام الزيارة بادر رئيس مجلس ولاية وادي فيرة محمد مكي آدم بالتبرع بدمه في رسالة إنسانية وتضامنية واضحة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أشد الحاجة للدم. من مدينة طين جقربة، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
0: إلى هذا أشرف الأمين العام لولاية مندول ممثلا للمندوب العام للحكومة لدى الولاية، أشرف بصالة الاجتماعات بالمندوبية الصحية بكمرة مناسبة حفل افتتاح أعمال اللجنة التوجيهية لإدارة المندوبية الصحية بالولاية. دهب أمر بكر والتفاصيل من مدينة كمرة.
9: أهدف هذه الجلسة الدورية التي عقدها أعضاء اللجنة التوجيهية لمندوبية الصحة بولاية مندول لدورتها الأولى لعام 2026 إلى الاستقصاء الجماعي حول النظر في حصيلة الأشطة والبرامج الصحية والفنية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى معرفة أوجه القصور العالقة بسير العمل الطبي بالولاية لأجل وضع حلول استراتيجية تدفع بهم نحو تحسين الخدمات الطبية وتعزيز الاتجاه الصحية لسكان المنطقة. وعلى هذا المنوال، حيث أوضح كلا من مندوب الصحة بولاية مندول دويج وينغا ممثل الشركاء الفنيين بالقطاع على سرائب زين، أوضح بأن هذا الاجتماع التقييمي للجنة التوجيهية يشكل فرصة للتشاور والتحاور مع الجهات الفاعلة لأخذ التدابير اللازمة وكذا الإجراءات الصحية المرجوة، مؤكدان بأنهم يسعون إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الخدمات الصحية في الولاية. خلال إطلاقه الفعالية، جيماس جدوبوم الأمين العام لولاية مندول أشار إلى أن الصحة تظل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما شدد الأمين العام على ضرورة أخذ التدابير الطبية لحماية صحة الأم والطفل، سيما في ظل انتشار الأمراض الوبائية التي باتت تهدد صحة المواطنين بصفة عامة. واصفا الأمين العام بأن ذلك يأتي ضمن أولويات الحكومة وعلى رأسها المشير محمد رجبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة من أجل مكافحة الأمراض المعدية وتأمين الرعاية الصحية العامة للمواطنين. وكما نشد الأمين العام أعضاء لجنة على ضرورة بنتائج وحلول مرضية، وذلك من أجل تسريع وتيرة النظام الصحي للولاية. كمرة دهب مربكر للإذاعة الوطنية كادية.
0: وبالعودة لعاصمة جمينة، تذامنا مع موسم الخريف ينتشر مرض الملاريا. هذا نتابع هذا التقرير الذي عده محمد موسى أحمد طاهر.
10: الملاريا من الأمراض الخطيرة والتي تسبب آلاف الوفيات سنويا، وتشكل المياه والبرك المفتوحة البيئة المناسبة لاحتضان البعوض الذي ينقل الملاريا، ويزداد انتشاره خلال موسم الأمطار، حيث يصيب هذا المرض جميع الفئات العمرية دون تمييز، مع تأثير أكبر على الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، حيث يؤدي هذا الوضع إلى تزايد عدد المصابين بالملاريا والمتوافدين على المراكز الصحية والمستشفيات بالعاصمة أنجمينة وغيرها من المناطق. المندوب الصحي لمدينة أنجمينة رماد عبد الله عبد الرحمن أوضح لنا عن خطورة مرض الملاريا وطرق الوقاية منه.
11: من شهر 7 لحد شهر 12 النمبر من الباريكولوجا بيزيد في الفورماسيون سانيتير كونسيا ننتهي بالنسبة للمرضى هذا خلي البوبولاسيون أي زورك في النايم ينوم في سانجي، والمرضى هذا بلين تتأيب الأطفال وأعوين الخلباني في الموت بكون كثير كله في الأطفال وفي الأعوين الخلباني نيننا في سان سانتي شو بقول له سبين أعوين خلباني ومشي فيزيت ده كل غا ينتم كونسي ينتم دواء عشان ما مسكول مرة يتأيب سخيره باكر يلدو ميد ولا يلدو بواقة سخير طبعاً. بالنسبة لي على الدواء كم مشي فاكسيناسيون كل ما غا يخلوهم يفاكسينا بضد المرض الآخرين، وإنه فاكسين أنا بالي كل غا وقبل ذاته بمستكر في يدينهم عشان ينوموا فوق.
10: وللحد من الملاريا بفعالية، يجب على الجميع المساهمة في التخلص من المياه الراكدة والحفاظ على نظافة محيطه ورش المبيدات والنوم داخل الناموسيات المعقمة، وصحة الأسرة مسؤولية الجميع.
0: وللصدفة أن برنامج الصفحة الرياضية اليوم تناول موضوع صحي أيضا يتعلق بدور الرياضة في مكافحة بعض الأمراض الصحية والأقلية معا. إليكم الصفحة الرياضية لهذا الأسبوع. للرياضة فوائد عديدة لا يمكن حصرها في نقطة دون أخرى، لكن اليوم سنتناول جانب واحد من جوانبها، وهو أهمية الرياضة في مكافحة الأمراض بشكل عام بما فيها السكري، الضغط، أمراض القلب، وأداء المفاصل، وحشاشة العظام، والسمنة، وما يضاف إليها في الوقت الراهن من أمراض نفسية كالاكتئاب والقلق والقرف وغيرها من الأمراض المستعصية، لتصبح الرياضة من مجرد ترفيه إلى واقع يفرض نفسه بقوة في واقعنا الاجتماعي. ففي أمراض القلب تخفض الرياضة ضربات القلب وقت الراحة وتحسن من دخل الدم للجسم، وفي مرض السكري تسهم الرياضة في زيادة حساسية الخلايا للإنسولين وتضبط نسبة السكر في الدم، كما تساهم في علاج حشاشة العظام بتبني عظام أقوى وتزيد كثافتها بتمارين التحمل ورفع الأثقال، الأمر الذي يمتد مفعوله حتى في علاج السمنة حيث تساهم في حرق الدهون وتوازن معدلات الطاقة بالجسم. أما في ظل المفاصل والآلام المرتبطة بها، تقوي الرياضة العضلات المحيطة بالمفاصل وتقلل التيبس لدى المفاصل، مما تزيد من تأمينها ورفع المقاطر عنها ولعل قبل فترة من الزمان إن كان دار الحديث عن علاج الأمراض المزمنة كالاكتئاب والقلق وإمكانية علاجها بالرياضة كان لينظر لك بحالة من الجنون، ولقالوا أنك الجنون فنون وأنت مصاب بواحدة منها. لكن أثبت العلم اليوم أن الرياضة تساهم في فرز هرمونات السعادة وتزيد من منسوبها وتقلل من هرمونات التوتر وتقلل من مقاتلها. لكن بغض النظر أما كان وأما سيكون، فإن ممارسة الرياضة دقيقة من كل ما ذكر وأكثر، ولعلها تسهم في رسم ابتسامتك العريضة لتكون أكثر وسامة. وهنا عليك اختيار الرياضة التي تحفزك للقيام بذلك أيا كان معشوقتك الرياضية وأي نوع من أنواع الرياضة، مع مراعاة ما يتماشى مع عمرك وإمكانياتك الصحية. فالذي يعاني من أمراض القلب على سبيل المثال للحصر سيحتاج إلى توجيه الطبيب والمدرب المتمرس، فبذا تضرب أصفورين بحجر واحد، رياضة وأمان واستمتع بما تحب من النشاط. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. ختام النشرة الإخبارية المستمعين الكرام، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. العاصمة الجميلة تشهد اختتام أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بالدائرة المركزية. وإلى تشهد إبرام اتفاقية متعددة الأطراف بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لهم جاتا. ووزير الثروة الحيوانية يواصل جولته التوعوية شرقي البلاد تحديدا بمدينة أم جرس حاضرة ولاية عين الشرق. النشر نفذها لكم فنيا توبسا لكارك نافوديل، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج مصطفى بشار محمد، تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td وعبر صفحتنا في فيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة وكثير من المجالات، قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهذه هو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حن المرأة من زاوية طيبة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حن المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنا خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصفي لنا واقع حنا المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان بتشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
3: اشتغلت
4: في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترمها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيهدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلباتك.
2: لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيقى ما قاعد يكفي.
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد, أكيد.
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلب من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا حي لأهلها كلها، تبقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تجيب مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضات،
4: كثير من الأشياء. أيوه. العوين بيه أسف، بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سالرة بس تشيله كلها، ما علينا فيسها بس. والله نحن سالرة قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعطر كله ماشي بعدين في النهاية للبيت.

0: من الزوج.
1: أيوة.
0: ومن باب انها هي تتعامل راجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
1: أيوة.
0: هو من حقه ان يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطه دي. والحياه الان اصبحت صعبه، المفترض انه يكون في تعاون بين الزوجين يعني. والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبه بيناتهم.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: أيوة بزيد الموده بيناتهم.
2: أيوة.
0: المفترض انت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حاله مرضيه، ممكن يتعرض لضغوطات كثيره جدا. ايوه اذا كان هي زوجته ما ساعدته يده
1: يساعدها. أكيد.
0: فطالما هي عاملة وتاخذ في مرتب، أيوة طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
1: عادي
0: يعني.
1: عادي والله عادي.
2: وشي في أيوة. مثلا المرة كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت.
0: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي.
2: المرة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومع الزوجي قاعدين، أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت أنا فلان ما شاء الله، ما بقول بيت على فلان.
0: نوريك أنا الشغل العيون يفكروا فوق حاجة حوار. الشغل العوين بكل بساطة فكروا فوق ده. أنا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصة وباخد وديني. وإحنا مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ساتوا يمكن أرقوا الصحيصي كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
1: إيدا كاكب ظهرك
0: الله يرضى عليك. فخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضري فتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطيها لها.
1: لكن المسكينة قد زواجه جسمه رصد زي ما المسكينة هي قموا جابوها. الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
0: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية.
1: لا كده يا أستاذة فتية الأمر ليس كذلك. في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور.
0: أيوة.
1: ولا ماكي دخلنا فوق المسكينة الأوين هسه كثيرات من الكلام ده بدل أخذك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
0: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
2: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
0: كان قاعد بقعد وحيرة ما وشنو يجي ليك كان جاك
2: مسألة دي إنه يتزوج فوق كده ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وأنت تتقبلي كل حاجة فوقه وتستمروا بهنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
1: حلو ما أقدر كلام ده
2: ممكن كمت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
1: ليه ياريت ياريت
0: الإسلام أجاز ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال. لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل. إحنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
1: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
0: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثانية يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة بستطاع بمساعدتي أنا
1: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص تقيل انقطع منك
0: يا
1: الزواج
0: ايوه لو ما
1: انضيت
0: فرصه ما كان
1: الزواج صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع. طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
0: كبير جدا. المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الاشياء دي ما بتكون مرتاحه نفسيا
1: أيوة.
0: مثلا من دخلها المادي
1: أيوة.
0: تقدر اي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه. على فكره احنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الاشياء دي احيانا يبدا ليكي ثقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي
1: مني
0: ام باكر بس قدر ام بكره بس قدر وكل شيء كله الا تمشي تطلبي مني ايه ذاتك ايه
1: وكل فكراتك.
0: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنه نفسك الحرج اول شيء. ثاني شيء بتبقي منتجه للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده اغلبيه النسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج
1: ايوه
0: من جميع النواحي.
1: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
0: ايوه ايوه ايوه والمرأة قاعده تلعب دور هام والمرأة العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاديات
0: وخاصه العامله. كملت.
1: يا سلام.
2: تمام أستاذة فتحية، الحديث معك شيق جدا. طيب أستاذة فتحية، ما هي الهمبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع؟ زي ما هزي قبل شوية قاعدة تتكلمي، فالتحديات شنو والهمبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها؟

0: ولا وخاصة داخل المجتمع حقه.
1: يعني إحنا كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية، خاصة الطلعة اللي تشتغل، خاصة المرأة الشابة. خلونا نكون واضحين، المرأة الشابة بتواجهها، ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة. أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكون في رجال.
2: في رجال.
1: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا، في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة. فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني، حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما انت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد انك انت تحافظي على الثقة اللي انطوكي لها
0: اهلك،
1: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة اللي انطوكي لها اهلك، يكون عندك هدف معين انت جاي تحافظي
0: حتى على التربية اللي
1: أيوة.
2: تكوني قوية، حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك
1: اللي هو سمح لك وثق فوكي تتحافظي عليه الثقة دي. بيتطلب مننا احنا نكون اكثر قوه واكثر صلابه واكثر وعي واكثر تمسك بالدين
0: وصبر.
1: ايوه واكثر صبر. دي اهم نقطه ممكن تواجه المراه العامله. الشيء الثاني ممكن احنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا احنا كامهات خاصه. مثلا انت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك او اغلبيتها فوق العمل ده، بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
0: رعايه الاطفال،
1: توفري رعايه اطفالك، رعايه زوجك، حتى المناسبات الاجتماعيه حقت اسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليا، زول حصلت معي
2: حاجه،
1: في عقبات كثيره. فالمفترض انه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. انك تنظمي وقت لعملك، تنظمي وقت لعيالك، تنظمي وقت لزوجك، ترتبي امورك، ما خلاص معناها الوقت ده كله ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا احنا كنساء عاملات. لكن اذا يعني فكرنا بطريقه كويسه ورتبنا امورنا بشكل جيد غتى تتلاشى هذه الاسباب.
0: أيوة. تمام.
2: كلام جميل جدا، نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
1: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد، هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة، كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة،
1: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة، فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة.
1: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة،
2: ما حسب برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت
1: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة. أيوة، بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
0: أكيد
1: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
0: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
1: شوفي، المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرة، عندك هدفك وامرأة يعني، عندك طريقك شقيتي، وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها، مهما كان بسيط، مهما كان شكله. ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
1: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم، اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري، وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك. مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، امورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب، الرجال ما عندهم عمل، الأوين ما عندهم عمل،
2: عاشوا في بيئة وجهين
1: أيوة. في بعض من الناس انحرفوا، وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاء جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
1: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرة لا إذا كانت من البداية عندها مهنة عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها فعلا. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
0: موت
2: أكيد شغل كتير قاعد
1: أيوة شغل كتير قاعد في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو
2: لا خلاص بيتعبوا
1: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس
2: لا صحيح
1: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا
2: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة
1: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها
2: أيوة
1: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص الباقي كان بقى ما فيه كله
0: تسيب بكانة
1: تحاول تسيب بكانة لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
2: لا لا فعلا
1: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
0: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمى أي شيء حتى كان أيوة. السواقة
1: وحتى الحوادث في مرة
0: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي أي أمل للمرأة ضروري جدا
2: طبعا يعني طبعا لما السواقة ما تقدر تنقذها
1: أيوه. هشوفوا قلتوا أسعى في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
0: إلا يمشي يسوق أكسيدا
1: أيوه أسعى في المجتمع احنا عايشين فوق أكيد يا جيرانك ويا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوه هم ذاته بلياني في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المرة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرة
3: مساء الخير بلنجات الحبيبة مساء الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج نقعد معاكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المختلفة والأغاني الحلوة لهذه الساعة 8 في الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الأربعاء يوم 19 شهر 8 2026 بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات دوب صديق ركنا فيدل انجينير بلان في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروان الأونما في كارتي جابان غاتو كمينا ندوزم على السماء في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع المجازين الأسبوعي باللغة العربية متابعة سعيدة
4: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد بكل بطان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايديجي جان ديديه واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي بيكلم لنا في أهمية هن العلاج الطبيعي السيد السلام عليكم
5: وعليكم السلام
4: أها مسيا أمبيجي تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده شنو
5: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدروا يشلو يدن ولا يأكل فوق ده بس أنينا قاينسو ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل للناس السواء أكسيدان من أوبيري لهم ده كله أني ماسي وقاينسي لهم مشي لريديكاسيون لي كدري يروق ويأكل أفي
4: علاج الطبيعي لأسا انت قايت سيدة اسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل الدكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيتك يقوموا يجوا لك
5: ريديكاسيون ده مش النادم المردان لي إيردا يام شو لي دكتور ألقاي سيكيد منا إيردا لي يشيفا كادر لي دوادا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لي أنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لي أدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتبها في كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غن سولم دوا
1: أها دوا لنتو كاي تسوي دا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أبراي دول ولا وكاي تسوي كيف
5: دوا ألقاي نسولم دا albe massage kulugay algan selom da michel redikasanadum al rijel no buja ugay khaf le yuruk foga wala shila kumamda anina ganantu lu gudra da inina be français gulle exercice gay chocolat katir gay onso maw o bakanal michel irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e michel irda gay num o gayn gayma le irida kadar irida khalas gay khadam qabul nusulu massage exercice kali yabga ajil qabul nadum nay nikol yom shubit
1: al ilaj al tabi'i da kan untu sawtura eske inda role ke fi kor hana patient
5: asake min urita gal ke kor yabga normal la la kudu michel mardan la irid na dum al saw avc be français da fi domena gagan urlo hemiplegique danar na bakana no wayda Michel Matke.
1: Aye.
5: Dagan solo dawa exercice gan so mau mobilisation katir renforcement dans tout le goudra. Irup bakan wa identi shiva na de mairuk ajil. Mais les finafsa de ya faka da bakan ko tal wa da mainda goudra Michel al waida.
1: Aye so.
5: Da kulufi nadum al Michel rijila naw kasar. OK, c'est une opération anina suite alors rédication da. Uda le nadum shiva ga iruk ajil mais finafsa ya faka da maga iruk ajil. Lakin mani gul le fi bakan ni kalum ni sele renforcement dal jusqu'à que yalka goudra Michel Sawasawa Gobul Nukalulu.
1: Al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam.
5: Patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science ku ituma ashara hamsa ku ituma wadinda Michel le AVC da yamshu gerib 3-4-5 mois même itishi fara gerib sanawai
1: sanawai kulu
5: sanawai kulu insulu rédication ma masai c'est ma shokol katir wara ka ganisi achan anina nanas katir na ishufu Michel ganisi masai me ma masai ganisi kulu Michel alum tishi la nar infirmiera itnad malgay taninas be ibriti nadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ka nadi kadar anina ran se masai lakin min da kala ma masaj masai dan michi traitement shokol katir ganisi min nas kaydin yala dal ma yakdor indum zugma dol salfir animation dol kol katir ganisi
1: ayesay
5: lakin aldabas gandura nuruko
1: aha inti asa domaine hanagda specialist lena sportif bas wala inti kulul patient da fibakana ksawa
5: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michel générique da seta sana arba min sana arbara kamal teraga na khanu min nas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kulula seta sana tamani li sana de formation al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin specialité na sport da daba fi darnada premier fi chat kamal tajit ankon san al gayoja akarin yejum
1: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidmana ilaj al tabi'i
5: da ma gara da daba sa asake tshifa katirinda fi reseaux sociaux da lakin ma ni gul shokol nas gay sida hawan lakin sal de masha katin tshifa le ayun dul gay sai publicité chinu chinu da
1: c'est vrai
5: le nadum que tu durat il la misera il est ici la nadum al sawa gray yarfa irit yarfa udmay yarfa chocol kulu
1: da ma spécialiste
5: ya spécialité da yarfa gabul ise chocola achan anina ni gul shunu indina mardanin waidinda mai dura masa mish nadum jabeti da bakan waidinda mati la misa Michel Nadim hypertendu da bakan wadinda mati lamisa tilamisa da sa tension no igum nas wadinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da yimonte to chocolat katir ke fi côté al positif côté al négatif le massage wadinda lakin chocolat nas gal ni segal ni sifara le fi jilda bojak da ne mainda problema kara da atil amjisi lakin indi ko problem na ile tan fi specialité da ajil
1: o ni sifara bakan wadinda nas wadinda uman ma mardanin o iduri yamshu isa massage skema inda lom risque do leyom akhar
5: da atil le jildagda min alum enti takhadim sur place ka tire dans chocolat il est tamshi tu sais massage da le dam al fi jildagda iruk atil
1: aywa
5: le min bakan irdanagda kulu sensibilité nak da yamshi adil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fidi la mishi durduma durduma da kulu sele que yabga adil chocol adil massage da tamti ti seida au moins semaine da se kuratinen par semaine yabga le kadil
0: tagdar tourina indak kam sana inti gay takhadim fi domaine hana ilaj at-tabi'i da
5: ben commencé la de 2012 à 2013 da ana khalas gaydin fi hopital gay na khar min nas mardanin khalas
0: okay تقدر تقولينا شنو الخلاق انتي تمشي تبقى سبيسياليست يعني الدومين هذا
5: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل غاني شيفا وانا غاني ريد اسبور كثير o gay fi انترنت غاني نادكول ني شيفا اسك ناس دولا كيد مي انام او اغينا دا ساو من دانا شيفتا دا ما ساو دا ايلتي كاملا سنه اربع ولا خمسه قبل تمشي باتان تسي اكار انا اربا دابا شيفتا كي دخل لا انا خلاص من سالتا اوكازيون اوكازيون وليكتا بورس وخلاص ايتا تشاجين راسلني دابا سنة ماشي سيتا
0: ميرسي جان دي دي تقدر تورينا اوبجيكتيف انا كينيسيتي رابيد
5: لي اسا كي قال دومين انا سبور دا لي انينا دا غاي نشوفولي ناس الغاي سي سبور دا كادر ما يلقو بلسيور Quand nous souffrons, quand nous avons une blessure, quand nous avons une blessure, nous avons une blessure. Nous avons une blessure, nous avons une blessure. Wa ya yalla bal wala isay chocolate sport anam na adil anina gay michel ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolate wa dinna isay chocolate ma isay kadar yalga gudra namda isay sport adil dabas spécialité role agina afi club dulla
0: ah d'accord est ce que la sport da hu inda importance fi cor hana nadu
5: aye le importance na kinésithérapie da anina bas gan solum dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer l'homme ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solum chocol katir ni renforcer kadar nas dola yamshu le min yajurda mayal go blessure donc anina gani préparer l'homme kubal le compétition et min le uman kamulukulu khalas min barudda bata neji ni solom dawaidin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da
0: aye
5: ah anina gani solom ke
0: ah d'accord yom waidin da nas ga yugulu michel la ilaj at-tabi'i da galu da michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
5: ناس كثيرين غا يشوفوا اسا كيفي ريزو سوسيو دا كثير دا يشتشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولا نا اويندول مانا رجال لكن امان دا بفرانسي يقولوا ماسر مش نادم تجي تنوم يسيلك ماساج تقوم تمشو لكن انينا دا اسبيسياليتي باراميديكال انينا غاي نخدم بنيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagana khat mam donc aginana spécialité à part lakin asake min question da kinésithérapie da talga awin fuga talga radil fuga michi gynécologue la tshiva la
0: radil
5: rujal kul gaidin mara kul fi da michi sawa sawa agina da bas
0: inti yom la mashet fi domaine hana kinésithérapie da ahala ke michi hajjo shunu wala huma ma zilo wala ke mashet fi domaine la
5: awala min saher da kibir min sit na chat
0: ah kibir ke jenu
5: ay hala donc indi kaka nenda gay seyle nas la traditionnellement gay masle nasa o hima gay shifa donc ana min sakar ga na doni gay solo chocolat ke galda seyle ke bidina sabafi din sabbe alme ke kaka nenda u mat
0: ay
5: o chocolat u khalale ana zata ke manarfa kada u khalale alas min umada ana gana jubakan bal wala gani ruk wala aksidan wala chokol wa kifi kartia gina da aneji nishifa woka inadila mishil uled rujila noga yala bal marak wala shunun sawafo para ana nijel nyadila wakalas nazda saibi dul la gai uriga la kilmida na kakadul maana yalad la gay urni kalam
0: ma adil
5: wa ana khaleta o min wara iya ni dana doni khalas wo rengal da kaka nak da kalak da ileti se ma ti se da mai kun khalas min dara na gani si o min wara likta ba kanena man warani ga amshi agir anana sardul khalas amshi agir
0: aha aterila specialiste anak da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marwai
5: onna school ke fi famida halulum o saibi do lal awal ko asa man gaidin na min kanegri da man gairas lale message encouragement
1: ده هما على الاول اورجل بقى شغل ده ما عديل ده
5: انا يلا داس اكمل خلاص دونك ومن ناغا ورني ليه ومن ده كل ابا نام ده كله asa uman shaibu kalas gan deulum gaiji lefi clinic gan sulum dawa to asa nas fi karcia na indula kulu kida halulum
1: halulum nas al awal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
5: ayi da
1: kasi merci monsieur Jean Didier est ce indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar تخدم خدمتك ده أجل
5: ماتريال لا من قلنام شو نقري ده أش إسبيسياليتي ده إدولا شغل وايدين نميش راسامبلما ده إنو مريميو برا برا أنا قلنام شو في دار كتير ومن نام شا كورس الاندي ده قلني بيا باري ده واي تنين واي تنين أصلا اندي ما فضلي ولي أصلا نقاي ده لين دورا كده الناس الاندو موين إدورا يديلي ده I kontakte le yo yagdar idili kadar fadali girin durani fuka kabinyane personel. Ala asada, ana gaina kadum, o mishi le partenaria be klinik sawa na mursal, me lakin anina lisa ma fakita. Don da ku da problem ane al asada. Da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o halas nisewlum da wale nas chajendula.
1: Nitmanna talga al-imkaniyat al-kafia wa taftaha العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين. مسيا جان دي دي. شاك ترافاي كنادم جاي سيدا. عند ديفيكولتي. في ترافاي هناك انت دا. شنو ديفيكولتي اللي جيت فوقه؟
5: لا ديفيكولتي في ترافاي اللي أسرى بمرضانين وايدين دا. خلاص فترة سوم قبل جايبو. أول أروتو ناس المشي عند AVC. AVC دا مرضاني في راس. دا اللي كدر يجيبو لهم في أوبيتال. دكتور يشوفو. وباكان وايدين دا. ينادوني أني النجي. Nantulum nas la gudra kadari gum yurugda nas wadi gul iden ananas ikurbu mardana inda yago tibet la di iden da yabga rigek wala nad mama yagdari kutarjen otirge budi jubulna da anina gay bujana katir uda problem ani alwa mule kadarle nas algay se sport michil gayala bu bal wala shunu urjeno kasar wala maragda asha umanda jildum nobas avenir anam kali ye jilena fi hopital ni shufu shokola maragda ni selom dawa kara rijilda yagot fi bakana mishil awal me wadin na igum yomshu ise anadar lakin mani gul anadar na mayafa me min seuda kef kun duru kada ise radio ishufu kadar udmainda bakana algaida adil asha umanda sportif dul
1: sai
5: na donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kul mayagduru yagot ula yurugda kali jubulena bakana wadin ga jubulena solom kadar girib ke ulada igum yurugda batan tishiwa yara gul u it wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da dakulo bakana algay antuna michel problem chaque fikid mi aginan
1: c'est vrai da negligence o yishufuna dum Allah mardan da badri ki magay wadu hopital yarjo ala dernier minute jusqu'a kan wadu de specialist zata ki yatab mo merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
5: ana population a ajet katil mais message na al asada li ana gouvernement شكراً للغوفرنمان شكراً للمارشال محمد إديس ديبي إتنو لشكل السوالي لغريس أنا أوراس أنا ماشيت برا سيتا إسبيسياليتي دا كمالتا جيت مرسي للمينيسير لكولتور جينيس إسبور لأومان شكل السوالي دا على باس إكفولم شكل كل المان سوالي دا لفيدراسيو أنا تشاجين داتلتيسم دا كل أومان إندم كونفيانس ميني دا باس أومان إدي لجوز كان أجيت في باكان الأسا اليوم أنا غايدا لأكويدول saibido loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara naska asmunda ile le grasa nam mikuranam journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
1: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna foga al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kamal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله طوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان
3: مستمعينا السماء التيارة جات في كل مكان نقري لكم البلاغات هنا اليوم عشي الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقلي لكم أسمائهم دي خلي أجل بمشوا بأوراقكم في الإدارة الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم البكانات دي فوق مشاكل Homman Youssouf Mohamed Jibrin, in the vacante quartier Dineu, section 3, ILO 98 bis, lot 7. Abakar Issa, in the vacante quartier Dar es Salaam, section 4, ILO 132, lot 1. Ahmed Mohamed Youssouf, in the vacante quartier Gawi, section 2, ILO 250, lot 3. Dongus Mohamed, in the vacante quartier Gawi, section 3, ILO 111, lot 20. Amin Saleh Al-Habbo, Indabakan, fi quartier Sabangali, section 1, ilo 33, lot 9. Harouna Mohamed Matar, Indabakan, fi quartier Sajeri, section 1, ilo 222, lot 16. Sherif Abdurrahim, Indabakan, fi quartier Tukura, section 2, ilo 10, lot 13. Mamari Jimé Ngarkinar, Indabakan, fi quartier Gassi, section 2, ilo 107, lot 20 ou lot 21. Madame Mariam Yacoub, Inda Bakan, fi quartier Rangaji, section 3, ilo 95, lot 23. Madame Kaltouma Soumaïn Toukou, quartier Rangaji, section 3, ilo 95, lot 24, 25, 26 ou 27. Wakhiran Ibrahim Mamaki, Inda Bakan, fi quartier Rangaji, section 3, ilo 95, lot 28. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون نواصل بالبلاغات بلاغين الأربعين عائلة أبخريس بشكروا كل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحوم أبوهم وأمهم المرحوم عبد الرحمن أبخريس المعروف بمالوم جديوي والسرق إلى الأربعين كمان تبقى يوم الجمعة في كارتية أنقبو نكرر عائلة أبخريس بشكروا كل الأهل البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أمهم وأبوهم عبد الرحمن أبخريس المعروف بمالوم جديوي والسرق إلى الأربعين عن المرحوم أمهم وأبوهم تبقى يوم الجمعة أم بكرة في كارتية أنقبو ولغنا شكر هارون ولد الشيخ إما في هميضي بشكر كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات أساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحومة أما عن جقل بيت سعيد هارون ولد الشيخ إما في هميضي بشكر كل الأهل البر والداخل والهلال المجاورات الساعدو ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرقة عن المرحومة أما أن جقل بسيد الهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة بلاخنا وفا الرئيس حسن أمقش جد عبد الله أبو آدا الحاج جيمي ولا كاكا فكي إدريس حسن الحاج هارون الصالي فكي هاشم أمبدي محمد جوجا هاشم جوجا فكي عبد الله هارون عبد الله احمد عبد الرزاق محمد بلا محمد بشاره موسى ابيت الحاج جبرين يحيى حسن ديبيتيري عبد الله ابوبو ابكر ولدم تشان البشير عبد الرحيم عبد البشير عبد الرحيم الجوني موسى محمد ادم مكايلا ابكر جوبالا شيخ محمد صالح يايا توميا التوم أحمد كابلي حسن مينا بلام جبرين هارون فكي عبد الرحمن عبد الكريم الحاج محمد إبراهيم فكي هارون بوقاج بلام الشريف دقور الحاج موسى مكايلا خال عبد الله محمد بلام محمد ولدود جوج عبد الرحمن الشيخ برلي عبد الله حسيني اللوان هارون عبالي اللوان كشلة دنادي نيني اللوان كشلة بخاري اللوان سقير أجيد مهدي السوبر في هنالينيا المير هنالينيا اللوان علي السيبي هنالينيا الكوميسير دي بوليس هنالينيا وكل الأخوان القاعدين في كانتون الفاسا كانتون كدادا كانتون أسالا كانتون مدياغو كانتون ماي أيش لهم الحزن مبلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة نبنيتهم وزوجتهم كلتوم موسى زوجة الرئيس حسنة أمقش ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى يوم الجمعة في اللينيا الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ اللي لقينا وكنا قروب هذا الأخبار. الهاج حسيني حسنة آدم حسيني الهاج عبد الرحمن بكر اللوان حسن الجد اللوان كم سلم جابو الشيخ إدريس آدم اللي أجيد محمد آدم حسنة الجد بكر جدة بكر الجدة جدة كويس الحاج عمر محمد ملم آدم بكر أحمد آدم عمر هارون الحاج جدة محمد خالة شرومة الغالي عبد الرحمن بلام عبد الرحمن علي الشيخ إيسا حسيني الشيخ الحاج جدة الشيخ عبد الرحمن ميني الشيخ عبد الرحمن نايم كفتر هارون حسنة الديركتر صالح بشارة حسنة أمبلص الشيخ حسيني حسنة مكايل إبراهيم كونغولي الشيخ جبريل محمد أيلة معلم بشارة إيسا رخيص محمد حارون بلامة تجاني إيلي القون عبد الله عبد الرحمن الحاج بشير الشين لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في المساجد برا وداخل وكل القبائل القاعدين في المساجد برا وداخل والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفي بوفاتنا بنيتم خريج الحاج جدة ولد الدار ماتت اليوم الأربعاء وسرى كمان تبقى مباكر الخميس في المساجد كارتيه تحرير الهلا الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ إن شاء الله نقروب هذه الأخبار نكرره. وزارة الثروة الحيوانية لا الحزن تبلغ بوفاتنا السيد محمد عبد الكريم الدوسة دائم جنرالنا الترابو في وزارة الثروة شيف سكتيرنا الإليفاش في لك إيرو مات يوم 15 شهر 8 الفوقنا ده في نجمينا بات مرض رجل كادر هنا الدولة المرحوم محمد عبد الكريم دوسة عنده خبرة هنا 20 سنة في مجاله الوفاة هنا محمد عبد الكريم دوسة فجة وخسارة كبيرة لوزارة الثروة الحيوانية عشان ده الوزير هنا الثروة الحيوانية باسمه واسمنا كل الخدامين في الوزارة بقدموا تعزيتهم الحارة لأسرة المرحوم ولرفقانا في العمل المرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. ده بلاخنا فتو مسجد بلاما إيمة أحمد إيلي جيمة إيلي بلاما بكوشة بلغوا لكل المسلمين والمسلمات الفقرة والقونة والمداحين كونه بفتو مسجد أنا جمعة صلوات الجمعة وده تبقى يوم الجمعة أم بكرة في بين عرفة اللي تبلاما أحمد إيلي بلام أحمد إيلي جمعة إيلي بلاما أبكوشة وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات الفقراء المداحين والقونة بكونه فتوه أنا مسجد جمعة ده بيبقى أم بكرة يوم الجمعة في بين عرفة اللي تبلاما أحمد إيلي والدعوة عامة. آخر بلاغ قبل الدعاية دليقات جدة جيمي وكل أسرته لهم الحزن ببلغوا لكل الدليقات والأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بتم كاكا جدة جيمي ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في جوجي حمر القوس اللي تدليقات جدة جيمي مكرر دليقات جدة جيمي وكل أسرتها في كارتيه جوجي حمر القوس لهم الحزن ببلغوا لكل الدليقات لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والجيران بوفاتنا بنتهم كاكا جدة جيمي ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تكون مباكر يوم الخميس في كارتيه جوجي حمر القوس اللي تدليقات جدة جيمي الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:12 نمشي لدوب صديق ركنا في دل في مكنة الفن.
6: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا، فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
7: أي أزمة تأثر في الأحياء عن الناس، وكل خدمة عن تضامن بنت الأمل. يوم 19 أغسطس الجاي تشاد تهتفل بالنسخة 15 عن اليوم العالمي عن الأمل الإنساني. THR الأمل من أجل الإنسانية، تضامن واندماج لمواجهة الأزمات في تشاد. اليوم ده خصصه للأوين والرجال القاعدين دائما ببسلوا جهودهم ليقدموا مساعدات للناس الضعفاء، وبنظموا نشاطات كثيرة. يوم 10-5 أغسطس شاركوا في الرواقة الرياضية لترقية التضامن والالتزام الإنساني. ويوم 10-7 أغسطس انضموا لليوم عن التراب عن الشدر للحماية عن البيئة وبناء عن مستقبل دائم. ويوم 19 أغسطس شاركوا في الحفلة الرسمية التكون عند حدث كبير تنظيم عن عملية عن أنتين عن دم للإنقاذ عن الحياة عن الناس. ونفس اليوم 19 أغسطس شاركوا في مؤتمر نخاشي في الحماية عن الأوين والبنات، وخاصة في مكافحة عن الأنوف الممارس للنوم. كلنا سوا نتمو حول القيم عن التضامن، المشاركة والإنسانية. دي رسالة انتهى الحكومة التشادية والمجتمع الإنساني.

0: مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة دقنا مسكوريا العاصمة ولاية حجر لميس نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم أشياء يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار المسائية انت اليوم يوم الأربعاء يوم 19 شهر 8 سنة 2026. النشرة هنبدأها لكم بالعناوين. العمال هنا الدورة الثانية العادية انت سنة 2026 انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيع. العمال دي كان كملت اليوم الله صباح في راديو سون بلو. الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قاعد في مدينة أمجرس والزيارة دي بتنكتب في إطار هنا البيئة هنتلا توعية ولا مراقبة القام بها الوزير في مختلف الولايات هنا تشاد. مناسبة هنا مضيان هنا اتفاقية متعلقة بالتنمية في المنطقة الصناعية هنا جميعا. المناسبة قد ألوم الله الصباح الوزير هنا التجارة والصناعة قبلو فانغا ماتيو كان مضى من جانب هنا الحكومة في المكاتب هنت الاتفاقية. وتسمو أخبار آخر العمل هنا الدورة الثانية العادية لسنة 2026 هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيع. العمل دي كما ترون الله صباح في راديو سون بلو والمناسبة هنت الختام هنا العمل كان بقد بحضور هنا الوزير الأول النائب الوزير الأول النائب مثلا لرئيس الجمهورية. تفاصيل الخبر خلينا نسمع مع محمد عمر إدريس.
2: في خلال أسبوعين من الخدمات هنت الدورة العادية الثانية هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الخصصوها لمناقشة التحديات اللي بتواجه الإدارة العامة في وقت التحول الرقمي. الخدمات دي كملت وركزت في موضوع تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي وفي نقاش باكس ناقصين هنت الحاجة وجددين آليات الخدمة هنت الحكومة والاستفادة من التقنيات الرقمية اللي بتحسن جودة هنت المؤسسات وتقوي الخدمات العامة. رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد جدد دور مؤسسته في قوين مؤسسات الدولة وقدمين المقترحات والتوصيات التخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. شدد في أهمية هنت المواكبة هنت الدولة لمسار التحول الرقمي وبنه إدارة عامة جديدة وإنها كفاءة وتقدر تستجيب لمتطلبات القرن 21. نذكر بكون المداولات هنت الدورة أكدت أهمية مواصلة التفكير في مستقبل هنت الإدارة العامة التشادية اللي بتواكب مع التطورات التكنولوجية وتقوي قدره المؤسسات الدولة وتستجيب لاحتياجات المواطنين ومتطلبات هنت التنمية.
1: بس هنت توئية ومراقبة وصلت لهم الله صباح في مدينة أنا أمجرس ولاية هنت إني دي صباح الله بيسدي في رأس الوزير هنا الثروة الحيوانية عبد الرحيم أود الطيب ومشينا كمان بحجم ما يخص العلاج هنا البهايم والوقاية من الأمراض. تفاصيل الخبر نسمع مع حاجة حوابي بومر.
3: المسؤول الأول هنا إقليم إندي صباح الجنرال أنجر هونغورتي إلي استقبلا للوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب ومعايا سكان هنا مدينة أمجرس أوين والرجال مرقوا كتار وهدروا في الاستقبال الكبير. وبعد ذا الوزير والوفد المعايا مشوا مقر هنا الولاية أي الجوفرنالية هنت الولاية. وقت ما وصلوا طوالي بس الوزير سوى ملمة كبيرة مع المسائل الإداريين والأساكر والمشايخ والتجار المنهم تجار هنا البهائم والبقارة إضافة للشباب والأوين. بدت الملمة بالكلمة القدمها المندوب العام هنا الحكومة جنب إقليم هنا إندي صباح الجنرال أنجر هومغورتي إلي تكلم في الصعوبات اللي بتحتاجها المنطقة من الدعم في جانب حنا الثروة الحيوانية، كم من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في الهدف من الزيارة في إندي صباح وقال.
4: قال ندور نطور الثروة الحيوانية ونمشي في المساني، لكن كان ندور نطور ونمشي المساني ده عندنا خدمة كثير كان يسوقه الخدمة دي اللي سوى ده أي زول بحسب مكانه ده خدمته قاعد بيسي، وده كلنا نهاية سوا نشوفه جينا هذا نشوفه شنو عندنا شنو ناقص لنا وشنو نسوي عشان نقدر نلاقوا له هدف الرئيس الحكرة
3: نذكركم بكونه قبال الوفد ما يوصل أم جرس زار الوزير مشروع حنا جددان المركز حنا الباتوار في إيريبا الكان كمل بني حقا بدعم من مشروع دعم الرعي في الساحل برابس، وفي نفس الجانب كمان زار مقر حنا سلخان البهائم في إيريبا ودا لعشان يعرفوا البكان حنا الباتوار ويفقدوا الخدمة كيف يا ماشي
1: جهوا حبيب عمر نرجعين في العاصمة الجمينة مناسبة هنا مضيين هنا اتفاقيات معلقة بتنمية هنا المنطقة الصناعية هنا في العاصمة الجمينة المناسبة بكتا لهم الله الصباح الله وزير هنا التجارة والصناعة قبلو فنغا ماتيه وكان رأس المناسبة انت الله مضيان هنا الاتفاقية البيقات بين أساس اللحمات والوزارة انت التجارة المناسبة بحضور هنا وزير الدولة وزير المالية ووزير اتصلاح الأراضي والرئيس هنا المجلس هنا ولاية هنا حجر لم يستفصل الخبر نسمه مع تجاني سين رمات
0: في كيف طوروا البكانات انت الصناعة في العاصمة نجمينا دبس الهدف الأساسي عن الاتفاقية الموظفوقة بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم تشات ووزارة التجارة والصناعة. الاتفاقية دي تخص كثير من المجالات مثل التمويل، العقد عن التوريد وشك يمين الكهرباء وعقد الإيجار الطويل، وكمان اتفاقية تكلم بالطورين المجال الصناعي وده بكون البداية عن المرحلة انت الرؤية والتنفيذ. في البداية أشألت الكلام المدير العام انت الوكالة العامة السيدة كاي ماري لولانت، قالت المنطقة الصناعية القاعدة في عبوتنا 30 كيلومتر من العاصمة نجمينا الهدف حقها بحققوا موارد محلية لصناعات وطنية، وقالت الحكومة نجات الفراسة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديب إتنو عندها النية عشان تخلي المجال الصناعة بكون المحرك الأساسي لعدد مختلف من الاقتصاد الوطني، وده بمشي مع الرؤية انت الخطة الوطنية تشات كونكسيون 2030. بعد ده شال الكلام المدير عن شركة لحم تشات السيد سيليش فارو، قال تشات دولة غنية فوق الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، وقال رؤيتهم لمنطقة جرمايا من أجل البنى انت الجودة العالية وطورين الكفاءات المحلية عشان بحولوا المواد للصناعة والصناعات للوظائف وبصدروا البضاءة هنشات للخارج. بعد ذا كلم وزيرنا التجارة والصناعة جيبولو فانغا ماتيو، قال الاتفاقية دي علامة كويسة من أجل طورين المناطق الصناعية الخاصة، وقال في عدد من الاتفاقيات الهدف حقها عشان الصناعة بكون المحرك الأساسي عن الاقتصاد الوطني وفتشين الفرص عن العمل وطورين الخدمة انت الصناعة الوطنية.
1: تجاني سنة رماد نتابعكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. في مدينة بشي عاصمة ولاية ودي بإساهين تلا خلية هنا المتابعة والتقييم هنا السياسات والمشاريع الرئاسية البيسدي في رأس المنسق دكتور عبد الحكيم طاهر أريم. البيسدي مشت من يوم الاثنين هناك في عاصمة هنا ولاية ودي وكان قامت بزيارة بما يخص المشاريع والبرامج العامة هنا الدولة في مدينة أبشي. تجاني سن جدو محمد بركة عفوا.
5: الجولة دي الهدف قاها عشان ينقي خيمو الهالة ولا تنفيذنا المشروع مشروع بتاعها اتنين اللي هو كان من بدأ طول وحتى الآن لسه ما كمل عشان يستفيدوا منا المواطنين في بتاعها هناك المرسخ عن الخلية ولا متابعة ولا تخييم للمشاريع الراسية دكتور عبدالحكيم طاهر أريم والعضاء عن اللبسة إذا كان بادر وعرايم ملا مسؤول عن المشروع وكذلك الفنيين عن الشركة التشادية هنتلمية وكذلك المرسخ عن المشروع عن بتاعها اتنين ولا نخاش كان تكلموا بخصوص التأخير عن المشروع ده ولا تنفيذ هذا في الميدان وحتى الآن ما كمل. اللبسة أيضا لاحظت بكون في الميدان هناك في تقدم سمع بالزيادة وماشي مثل ما كان عقدا دكتور عبدالحكيم مطاهر أريم لمنسق عن الخلية.
6: بتاعي هو مشروع كبير يعني مشروع فيه شركات الرئيس محمد إدريس زبيد إنه عنده أهمية كبير في هذا المشروع وبنفسه بتابع المشروع لقي يعني تأخير بزيادة الناس كله يعني منتظرين لكي المشروع ده يعني يكمل بسرعة ولكن للأسف يعني لاحظنا حاجات كتير يعني بقى مثلا الفراج الكونديت بيجيب الماية في عبشة الشاتو أيضا ولكن البروجي المشروع ما في خلاصة وبسبب ده يعني عنينا في منسقية قلنا يعني في ناس كتير يعني قاعدين بخدموا الانتربريز مثلا الشركاء التلمية وفي جانب أيضا عن الإدارة وقلنا نفتشوا السبب وين
5: قدام الحالة الصعبة دي دكتور عبدالحكيم طاهر أريم أيضا قال كل الناس المتدخلين في المشروع ده لازم كل واحد كله يقوم يشيل مسؤوليته ويخدم عشان المشروع ده يتنفس في أسرع وقت على تأخير هكذا يعني في إهمال من هنا وهناك وقال ده ما ممكن حتى في الوقت القادم فوق ده يعني المشروع ده يأخر بالزيادة لعنا على مشروعنا بتاع اتنين وبهم بالزيادة على السلطات الأولية عن البلاد على راسيم على مشير محمد إدريس ديبي إتنو وقال لازم سكان عن مدينة عبشي في أسرع وقت المشروع ده يكمل ويلقوا المياه الصالحة للشرب على مرسخ عن الخلية كان الرافقه هناك في جولته على أعضاء عن الفريق عن المتابعة عن المرسخية وكذلك المرسخ عن المشروع بتاعها أتنين بخيت دكي ولا مسؤول عن الشركة هنت المياه الجادية عن مدينة عبشي وأيضا كثير من الفنيين عن الشركة عبشي جدو محمد بركالي الإزالة الوطنية الجادية
1: دائما نقعد في عاصمان ولاية ودعي هناك العمال اللي بخدموا في المنظمات الإنسانية أنا ولاية ودعي كان نظم حفلة الأم الله صباح في مدينة أبشي بمناسبة عن اليوم العالمي عن المساعدة الإنسانية المناسبة رأساها الأمين العام عن الولاية جنجار غاسبار تفاصيل الخبر من أبشي نسمو مع محمد علي محمد أمين
7: الحفلة بدأت بمسيرة من DPHR المعروف بديس لحد الجوبرنورة شاركوا في الحفلة مسؤولين عن المنظمات الإنسانية ومسؤولين عن اللاجئين والسكان المواطنين كلهم تضامنوا عشان كمان يوصفوا الأهمية على اليوم العالمي ده المسيرة دي بيقفوك نشاطات سلن أنطينا ندم وبرامج في الإذاعة وكذلك غرس أشجار قصة الأعمال من المنظمات الإنسانية جهود استمهت أشياء كمان يوقعوا المواطنين بالخدمة الغالية تسي أن يقدموها المنظمات الإنسانية في كلمة رئيس اللجنة تقوم التنظيم ديلينك باي سوزا ذكرت بكونه اليوم ده أسست المنظمة الأمم المتحدة عشان يكون ذكرى للناس اللي ماتوا من أجل الإنسانية المسؤولين عن اللاجئين والمواطنين طلبوا وقالوا ما بس يعتبروهم كأن ناس هم دائما بيحتاجوا المؤونة لكن الأفضل كمان يعتبروهم كشركاء للحلول في الصعوبات المسؤول على مكتب أوشان أبشي كريس بريير قدم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب من المسؤولين المحليين خلي يرافقوا المنظمات الإنسانية لسير عملهم رأس الحفلة الأمين العام لإقليم ودعي جينجار كفار قال إقليم أنا ودعي قاعد بواجه أكبر تحديات إنسانية ودا كثرة انت اللاجئين وقال كمان إقليم أنا ودعي بيحتاج عناية خاصة للتقوية وده كمان عشان يرد لاحتياج عن المواطنين الحفلة كملت بغرفة أشجار ونشاطات آخر راديو أبشي محمد أمين
1: شكرا محمد علي محمد أمين دائما في بمناسبة عن اليوم العالمي عن المساعدة الإنسانية العمال البخدمو في مجال عن الإنسانية في ولاية سيلا نظموا مناسبة في مدينة غوزبيدا وهناك كمان قدموا كثير من النشاط تفاصيل الخبر نسمو مع رادية معروف من غوزبيدا
8: اليوم العالمي للاحتفال بالعمل الإنساني الموافق كل ما يمتزع 14 من شهر أغسطس. ده هدف عشان يسلطوا الضوء في المخاطر القد تواجه العاملين في الجانب الإنساني ويكرموا الضحوا بأرواحهم وقت قاعدين بقوموا بواجبهم. المناسبة بقت فوق وقوفها لدقيقة الصمت وده تكريما للناس الفقدوا أرواحهم خلال مساعدة الآخرين. صلى مندوب الأمر الاجتماعي والشؤون الإنسانية لولاية السلا يعقوب عبد الله قال العاملين في المجال الإنساني قاعدين بيسوا عمل سنة ودابت أمر اللاجئين والسكان المضيفين. كذلك كلم رئيس مكتب المفوضية الثانية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لولاية السلا جوز جاجليو وضح قال المنظمات الإنسانية قد تواصل في عملها وتجيب مع الحكومة بالرغم من كون إمكانيات بسيطة. في خطابة محافظ على محافظة كيميتي عبد الجليل عيسى جمعة أكد قال الحكومة قد تخدم عشان تضمن السلامة وحماية العاملين في الجانب الإنساني ده حسب المواثيق والعهود الدولية. تذكر بكون المناسبة بيجي فوقها أحد تماثلهم يؤكد أهمية على الأمر الإنساني والبيضة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: شكرا رضيع معروف من قزبيدة. نمشي في مدينة مندو عاصمة هنا ولاية لغون الغرباني. هناك بسوادي انت الوكالة الوطنية للانضباط النار كان مشت في مختلف الشركات الصناعية انت الألمية المشروبات والأشياء الأخرى عشان تراقب حل الخدمة دي موافقة للقانون هنا الدولة. أحمد إبراهيم محمد.
9: الهدف هنا البعثة في مندو جولي يفتشوا ويقيموا الخدمة هنت الإنتاج القاعدين بيسووها المصانع الكبيرة. البعثة سوت زيارات مفاجئة في الأباتوار لوغون وبراسيري لوغون والبكانات البصنع فوقها الليدات هنت الألمي الساشي والطواحين هنت الأندوريا البصنع فوقها الدهن هنا الفول والديبويات هنت المشروبات الكملت مدتها. في أي بكان فاتو قاعدين وضح لهم توضيح مفصل من الكبارات هن المصانع. الزيارة المفاجئة هنت البعثة دي حيرت الكبارات هن المصانع الشيء اللي بيسووه كله ما بعرفوه. في كلمتها رئيسة البعثة ومن ناهية آخرة المديرة العامة هنت الوكالة الكادية للانضباط أتنور نزيل عثمان إليمي قالت لاحظوا في منتجات واحدة الحكومة دهرت بيعها وحتى الآن كلها قاعدين بيساوقوها للمواطنين والمشروبات دي عندها خطورة لصحة المواطنين. نذكركم الوكالة الكادية للانضباط أتنور بتواصل تفتيشها في كل الأراضي الوطنية. من مندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية الكادية.
1: شكرا أحمد إبراهيم محمد. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:32 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الأعمال هنا الدورة الثانية العادية لسنة 2026 هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيع. العمل دي كملت لهم الله صباح في العاصمة جميعنا في راديو سومبلو. الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وصل في مدينة أم جرس عاصمة هنا ولاية نيدي في رأس هنا وفد واحد. الوزير قام ببيسة هنت توئية ومراقبة في الولاية. مناسبة هنا مضيان هنا اتفاقية متعلقة بالتنمية هنا المنطقة الصناعية في العاصمة جميلة المناسبة قتلهم الله صباح ورأسها الوزير هنا التجارة والصناعة قبلوا فانغا ماتوي. وصموت أخبار أخرى للنشرة الكتب لكم مصطفى بشار محمد محمد عمر إدريس تجان حسين رمات وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن أليب المساعدة الفنية. أنا كراكنا في دير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: أي أزمة تأثر في الآية عن الناس وكل خدمة عن تضامن بنت الأمل يوم 19 أغسطس الجاي تشهد تهتفل بالنسخة 15 عن اليوم العالمي عن الأمل.

الالتزام الإنساني. ويوم 10/7 أغسطس انضموا لليوم عن التراب عن الشذر للحماية عن البيئة وبنى عن مستقبل دائم. ويوم 19 أغسطس شاركوا في الحفلة الرسمية التكون عند حدث كبير تنظيم عن عملية عن أنتين عن دم للإنقاذ عن الحياة عن الناس. ونفس اليوم 19 أغسطس شاركوا في مؤتمر نقاشي في الحماية عن الأبين والبنات وخاصة في مكافحة عن الأنوف الممارس للنوم. كلنا سوا نجتمع حول القيم عن التضامن المشاركة والإنسانية. دي رسالة انتهى الحكومة التشادية والمجتمع الإنساني.

مستمعينا سمعت راجي تشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل مطر حسن بن علي. نرجع عشان نكرر لكم البلاغات اللي قريناها قبل الأخبار. بلاغنا وفاء الحاج حسين حسنة عادم حسين الحاج عبد الرحمن بكر اللوان حسن الجيد اللوان كمسر مجابوه الشيخ دريسة آدم ملم أجيد محمد آدم حسنة جدة بكر الجدة جدة كويس الحاج عمر محمد ملم آدم أبكر أحمد آدم عمر هارون الحاج جدة محمد خالة شرومة الحاج عبد الرحمن بلام عبد الرحمن علي الشيخ إيسا حسيني الشيخ الحاج جدة الشيخ عبد الرحمن نايم كفترة هارون حسنة الديركتور صالح بشارة حسنة أمبلص الشيخ حسيني حسنة مكايلة إبراهيم كونغولي الشيخ جبريل محمد آيلة ملم بشارة إيسا رخيص محمد حارون بلامة تجاني إيلي القون عبد الله عبد الرحمن والحاج بشير الشين لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل إلى المساجد برا وداخل كل القبائل في المساجد وحول المساجد والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة المختلفة الكارتيه بوفاتنا بنيتم خديجة الحاج جدة والد الدار ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مبكر الخميس في المساجد كارتيه تحرير الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاغ ده كمان قلنا قبل نكرره هسه بلاغنا وفاء الرئيس حسنة أمقش جد عبد الله أبو آدا الحاج جيمي والكاكا فكي إدريس حسن

الحاج هارون الصالح فكي هاشم أمبدي محمد قجة الشيخ برلي هاشم قجة فكي عبد الله هارون عبد الله أحمد عبد الرزاق محمد بلا محمد بشارة موسى إبيت الحاج جبرين يايا حسنة جبيتيري عبد الله بوبو أبكر ولدم جن البشير عبد الرحيم القوني موسى محمد آدم مكايلة أبكر جوبالة الشيخ محمد صالح يحيى تومية التوم أحمد كابلي حسن مينا بلام جبرين هارون فكي عبد الرحمن عبد الكريم الحاج محمد إبراهيم فكي هارون بوقاج بلام الشريف دقر الحاج موسى مكايلة خال عبد الله محمد بلام محمد والدود قجة عبد الرحمن عبد الله حسيني اللوان هارون عبالي اللوان كشلة دنديني اللوان كشلة بخاري اللوان سقاي رجيت مهدي السوبر في هنالينيا المير هنالينيا اللوان علي السيبي هنالينيا الكوميسار دي بوليس هنالينيا وكل الأخوان القاعدين في كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون أسلا كانتون مادياغو كانتون ماي أيش لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاة أنا بنيتم وزوجتم كلتوم موسى زوجة الرئيس حسنة أمقش ماتت اليوم الأربعاء وسرى كمان تبقى يوم الجمعة أم بكرة في اللينية الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:41 نمشي لدوب صديق ركنا فيدل قاسم بودرة إيمان عبد الله محمد الشريف عادية خاصة للبتشفرير لينفاتي قابل محمد قمر وكل أسرته هناك من شاوير محمود قصر حماد كل الناس اللي قاعدين يتابعونا من شاوير نقول لكم مساء جميل من غادي وشاد كل السودانيين اللي قاعدين في العاصمة نجمينا وخاصة اللي قاعدين في صباح البلد نقول لكم تحية مسائية وجميلة من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا كابيتالي

بعد ما سمينا الفنانة شابة إيمان عبد الله محمد الشريف نرجع للسيلة نقول لكم وايد بلاخنا وفا. عبد الرحمن محمد إيزو شاب دكاريانا زرافة إبراهيم إسحاق محمد هوسة محمد مرابو محمد بلامة لوم الحزن ببلغوا لدليجي هسيني وكل أسرته في زرافة دليجي هسيني وكل أسرته في مدقة دليجي الجابر جبرين وكل أسرته في جيقولية دليجي رمات أنا كوكفيل ولكل الأهل في شلشلية بدون انفراس ولا نجمينا وكل الكوميونتي داجو بدون انفراس بوفاتنا أمهم وجدتهم إجالي مؤمن ماتت أمس الثلاثاء في فرش الزرافة بعد مرض طويل والسرعة كمان تبقى أمباكر الخميس بعد الظهر في فرشة زراف في بيتنا عبد الرحمن محمد إيزو المعروف بشيف ديكاري عبد الرحمن محمد إيزو المعروف بشيف ديكاري أنا زرافة إبراهيم إسحاق محمد هوسة محمد مرابو محمد بلامة اللوم الحزن ببلغه لدليجي سيني وكل أسرته في زراف دليجي سيني وكل أسرته في مدقة دليجي جابر جبرين وكل أسرته في جيقولية دليجي راماتنا كوك فيل وكل الأهل أنا تشيلتشيلية بدون انفراس الأهل أنا نجمينا والكومنيتي داجو بدون انفراس بوفاتنا أمهم وجدتهم إجيل يمومين ماتت أمس الثلاثاء في كارتية فرشة الزرافة بعد مرض طويل والسرقة تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتية فرشة الزرافة في بيتنا عبد الرحمن محمد إيزو المعروف بشيف ديكاري الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:46 دقيقة نمشي لمكنة الفن زاكي أبدل عمونا في البنات بريدة عنينا نحب راديو تشاد ونريد راديو تشاد ونريد الإذاعة الوطنية التشادية ونريد كل زول قاعد بس مع راديو تشاد في 23 بروفنس أنا بلنا تشاد بلد تو ماي كابي تكنيك

بعد الأغنية الجميلة حقت أمونة في البنات بريدة، وأنينا نريد كل الشاديين القاريين بتابوا راديو تشاد في 23 ولاية نمشي نلقى الفنانة تشاد الراحل عادم القو، تجينا 200 هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الإذاعة الوطنية التشادية. آوي هدية لكم خاصة أكيد، دول كل رحلوا أسرة الحاج أحمد فيكوس، أسرة محمد أحمد جلالي، أسرة يوسف توم، أسرة الجران فرير الأخ المدرب والأب الكبير عبد الرحيم موسى الشيني، نقول لكم مساء الخير من غدية الشهر.

بعد ما سمينا الفنان آدم القو نختم الليلة مع الفنان الأفريقي الكبير كاندا بونغومان. هدية خاصة لموسى عبد الله هناك في جندل دلقة هامد محمد بن كارتيا قلمي الأضان اللام جام دكتور أسن أسبرو كل جمعيته جيرتر أسن قيد الله وجمعيته الشيف تيلم قيوس وكل أسرته وكل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة دكتور قايمي من هلي عبد الرحمن ما ننسو ما جسي الحمدو ماي هناك من دليل بتراب الكاميرون كابين تكنيك

وكمان نقول مساء الخير الدكتور حسن الجوني هناك من أفرق كل الأعضاءنا جروب غاديو تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق في الرأس كلكم شباب وشابات كم تقني

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي بعنا مع زميل بنان بكلم لكم بكلم نصارى بقول لكم ميسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة والنشرات دوب صديق ركنا فيدل في مكانة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرد بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. العاصمة أنجمينا تشهد اختتام أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية. والبلاد تشهد إبرام اتفاقية متعددة الأطراف بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم تشاد. ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب يواصل جولته التوعوية بشرق البلاد، تحديدا بمدينة أم جرس حاضرة ولاية إلد الشرقية. تلك هي أبرز العناوين في النشرة. طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد. اختتمت أمس أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي الذي عقد بالعاصمة أنجمينا حتى منذ الخامس وحتى 18 من أغسطس، حول موضوع تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي. ترأس اختتام أعمال الدورة نائب رئيس الوزراء وزير إدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد. تفاصيل مع محمد عمر إدريس.
2: خلال أسبوعين من أعمال دورته العادية الثانية للعام الجاري والتي خصصت لمناقشة التحديات التي تواجه الإدارة العامة في ظل التحول الرقمي، اختتمت أعمال الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي والتي ركزت على موضوع تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي، في نقاش يعكس تنامي الحاجة إلى تحديث آليات العمل الحكومي والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات العامة. وقد جدد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد دورة مؤسسته في دعم مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشددا على أهمية مواكبة الدولة لمسار التحول الرقمي وبناء إدارة عامة أكثر حداثة وكفاءة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات القرن 21. يذكر أن مداولات الدورة أكدت على أهمية مواصلة التفكير في مستقبل الإدارة العامة التشادية بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
1: سياسيا، وفي بيان ورد إلى قسم التحرير، أشاد الإطار الدائم للحوار السياسي بأحكام المرسوم رقم 2152 الصادر بتاريخ 14 من أغسطس والذي تم بموجبه منح العفو الرئاسي للسجناء بما فيهم 9 قادة سياسيين. ويهنئ الإطار السياسي رئيس الجمهورية في هذه الخطوة بما على تعزيز في هذه الخطوة وتعزيز ديناميكية الحوار للتخفيف من التوترات السياسية والاجتماعية في تشاد، مشجعا الإطار الأحزاب السياسية الغير منضوية على عضويته بضرورة الانضمام إلى مذكرة التفاهم المؤرخة بتاريخ 13 من مايو 2025 من أجل تهيئة الحوار السياسي في تشاد. وقال هذا البيان رئيس الإطار باهيمي باتاكي البير. في شأن آخر، وقعت صباح اليوم اتفاقية متعددة الأطراف بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم تشاد. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير المناطق الصناعية. وقد مثل البلاد في هذه الاتفاقية وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية قبل فانغاماتيو. تفاصيل أكثر مع عز علي اللومة.
3: تطوير المناطق الصناعية بمدينة جمينة هو الهدف الأساسي من الاتفاقية الموقعة بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم تشاد ووزارة التجارة والصناعة والحرف اليدوية، حيث تشمل الاتفاقية العديد من الجوانب مثل التمويل المسبق وعقد التوريد وشراء الكهرباء وعقد الإيجار طويل المدى واتفاقية التطوير الصناعي، والتي تعتبر مرحلة انتقال من الرؤية إلى التنفيذ. في الكلمة التي قدمتها المديرة العامة لوكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة كاييه ماري رولاند، قالت إن المنطقة الصناعية الواقعة في ولاية حجر لميس على بعد 30 كيلومتر من العاصمة جمينة تهدف إلى تحقيق الموارد المحلية إلى صناعات وطنية حتى يستقر المستثمرين، مضيفة بأن الحكومة التشادية بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عازمة على جعل قطاع التصنيع محركا أساسيا لتنوع الاقتصاد، وذلك تماشيا مع الخطة الوطنية. من جانبه المدير العام لشركة لحم تشاد سيليش بارو قال إن تشاد غنية بأراضيها الزراعية وثروتها الحيوانية ومواردها

0: إلى صناعات وتحويل الصناعات إلى وظائف وتصدير المنتجات الكادية إلى الدول الإفريقية. في خطابه وزير التجارة والصناعة والحرف اليدوية جيبلو فانغا ماتيه أكد بأن هذه الاتفاقيات تعتبر علامة بارزة على تنمية المناطق الصناعية الخاصة، كما أنها تجسد الالتزام الجماعي بتحويل الموارد إلى أفعال ملموسة، مشيرا إلى أن مجموعة الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى جعل الصناعة المحرك الأساسي للتحويل الهيكلي للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل وتطوير أنشطة الصناعة المحلية.
1: إلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية إندي الشرقية، تتواصل بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي بقيادة الوزير عبد الرحيم عوض الطيب، حيث وصلت البعثة إلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية إندي الشرقية في حملة تستهدف تقييم المشاريع وتوعية الرعاة بأهمية التطعيم. التفاصيل مع موفد الإذاعة الوطنية التشادية عثمان آدم الدود. نتابع هذا التقرير الذي بعثه إلينا من مدينة أم جرس.
2: المسؤول الأول لولاية إنادي شرق الجنرال أنغار هور غومتي إيلي كان في مقدمة مستقبلي وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. سكان مدينة أم جرس الشباب والنساء والرجال كانوا أيضا حاضرين في هذا الاستقبال الكبير. وبعد ذلك توجه الوفد إلى مقر الولاية، وفور وصولهما عقد الوزير اجتماعا ضم المسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية والرجال الاقتصاديين والرعاة وتجار المواشي، بالإضافة إلى الشباب والنساء. استحلت المناسبة بكلمة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادي شرق الجنرال أنغار هور غومتي إيلي، قدم كلمة أوضح من خلالها الصعوبات وما تحتاجه الولاية من دعم في مجال الثروة الحيوانية. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب صرح عن الهدف من الزيارة.
3: يذكر عشان الرئيس مارسال بيشار محمد يجيز دبي إنه كان بدور لتطور الثروة الحيوانية والنمش في المساني، لكن كان بدور لتطور ونمش المساني ده عندنا خدمة كثير كان يسوقه. الخدمة دي نسوده أي زول بحسب مكانه ده خدمته قاعد في سي، وده كلنا نهاجه سوا نشوفه. جينا هذا نشوفه شنو عندنا، شنو الناقص لنا، وشنو نسوي عشان نقدر نلاقوا الهدف الرئيس هكذا في 5 سنوات.
2: هذا وقبل وصول الوفد إلى مدينة أم جرس زار الوزير مشروع إعادة تأهيل المركز البيطري في إريبا الذي استكمل بناؤه بتمويل من قبل مشروع دعم الرأي في الساحل برابسة. وفي نفس السياق أيضا زاروا مقر سلقنة إريبا بهدف رؤية الموقع وتفقد كيفية سير العمل فيها.
1: إلى مدينة مسكوري، حيث نظمت وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة أمس بالمدينة حيث نظمت فعاليات المنتدى المخصص لمناقشة التأثيرات أو التأثير المناخي، وذلك بمشاركة رؤساء الأقسام بالوزارة المعنية وممثلين عن الجمعيات النسائية والشبابية. رأس أعمال المنتدى محافظ محافظة الدقنة بشير طاهر محمد بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. تفاصيل مع مراسلنا يوسف موسى محمد.
4: منسق مشروع بيدريس بولاية حجر لميس صادق ميلود عثمان الذي شدد على انعقاد هذا اللقاء يأتي في وقت حساس للغاية، خاصة مع استعداد المنطقة لوضع خطط مستقبلية طموحة في قطاعات الزراعة والمياه والصحة، وهي القطاعات الأكثر تأثرا بالتقلبات المناخية. من جانبه أوضح المدير النائب لمكافحة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة طاهر إبراهيم حردان أن قضية التغير المناخي لم تعد حكرا على وزارة البيئة وحدها، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملا حقيقيا بين جميع القطاعات. محافظة الدقنة العقيب بشير طاهر محمد أشار في كلمته أن مواجهة هذه التحديات البيئية والمناخية تستلزم تعاونا وتنسيقا مشتركا بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو تحقيق حياة أفضل وأكثر استقرارا للسكان المحليين. ودعا المشاركين إلى ضرورة التركيز بشكل فعال على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة تكون قادرة على توجيه السياسات القطاعية والمستقبلية. هذا ونشير أن هذا اللقاء النوعي سيستمر على مدى 5 أيام وسيناقش العديد من المواضيع والتوصيات التي تساهم في تعزيز القدرات المحلية على التكيف مع المتغيرات المناخية.

0: مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: يوسف موسى، نعود هنا بالعاصمة إنجمينة ونختم نشرتنا بهذه الصفحة الرياضية. تناول حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين كاتب هذه الصفحة، تناول اليوم أهمية الرياضة في معالجة الأمراض الصحية والأقلية. نتابع.
2: للرياضة فوائد عديدة لا يمكن حصرها في نقطة دون أخرى، لكن اليوم سنتناول جانب واحد من جوانبها، وهو أهمية الرياضة في مكافحة الأمراض بشكل عام بما فيها السكري، الضغط، أمراض القلب وأداء المفاصل وحشاشة العظام والسمنة وما يضاف إليها في الوقت الراهن من أمراض نفسية كالاكتئاب والقلق والقرف وغيرها من الأمراض المستعصية. لتصبح الرياضة من مجرد ترفيه إلى واقع يفرض نفسه بقوة في واقعنا الاجتماعي. ففي أمراض القلب تخفض الرياضة ضربات القلب وقت الراحة وتحسن من دخل الدم للجسم، وفي مرض السكري تسهم الرياضة في زيادة حساسية الخلايا للإنسولين وتضبط نسبة السكر في الدم، كما تساهم في علاج حشاشة العظام بتبني عظام أقوى وتزيد كثافتها بتمارين التحمل ورفع الأثقال، الأمر الذي يمتد مفعوله حتى في علاج السمنة حيث تساهم في حرق الدهون وتوازن معدلات الطاقة بالجسم. أما في ظل المفاصل والآلام المرتبطة بها تقوي الرياضة العضلات المحيطة بالمفاصل وتقلل التيبس لدى المفاصل مما تزيد من تأمينها ورفع المقاطر عنها. ولعل قبل فترة من الزمان إن كان دار الحديث عن علاج الأمراض المزمنة كالاكتئاب والقلق وإمكانية علاجها بالرياضة، كان لينظر لك بحالة من الجنون ولقالوا أنك الجنون فنون وأنت مصاب بواحدة منها. لكن أثبت العلم اليوم أن الرياضة تساهم في فرز هرمونات السعادة وتزيد من منسوبها وتقلل من هرمونات التوتر وتقلل من مقاتلها. لكن بغض النظر أما كان وأما سيكون، فإن ممارسة الرياضة دقيقة من كل ما ذكر وأكثر، ولألها تسهم في رسم ابتسامتك العريضة لتكون أكثر وسامة. وهنا عليك اختيار الرياضة التي تحفزك للقيام بذلك أيا كان معشوقتك الرياضية وأي نوع من أنواع الرياضة، مع مراعاة ما يتماشى مع عمرك وإمكانياتك الصحية. فالذي يعاني من أمراض القلب على سبيل المثال للحصر سيحتاج إلى توجيه الطبيب والمدرب المتمرس، فبذا تضرب أصفورين بحجر واحد، رياضة وأمان واستمتع بما تحب من النشاط. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله. حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 44 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. العاصمة أنجمينة تشهد اختتام عمل الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية. والبلاد تشهد إبرام اتفاقية متعددة الأطراف بين وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وشركة لحم تشاد. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي يواصل جولته التوعوية بشرقي البلاد، تحديدا مدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيلي الشرقية. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تبصى ذكركنا فيديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينة.